قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سور النور والفرقان والشعراء.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة الأعلى وحتى سورة الناس.

كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم

لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة الأعلى وحتى سورة الناس.
1: فرائد وفوائد.
0: التوكل على الله نوعان، أحدهما توكل عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية أو دفع مكروهاته ومصائبه الدنيوية، والثاني التوكل عليه في حصول ما يحبه هو ويرضاه من الإيمان واليقين والجهاد والدعوة إليه. وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله، فمتى توكل عليه العبد في النوع الثاني حق توكله كفاه النوع الأول تمام الكفاية، ومتى توكل عليه في النوع الأول دون الثاني كفاه أيضا، لكن لا يكون له عاقبة المتوكل فيما يحبه ويرضاه. فأعظم التوكل عليه التوكل في الهداية وتجريد التوحيد ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وجهاد أهل الباطل، فهذا توكل الرسل وخاصة أتباعهم. وسر التوكل وحقيقته هو اعتماد القلب على الله وحده، فلا يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها والركون إليها، كما لا ينفعه قوله توكلت على الله مع اعتماده على غيره وركونه إليه وثقته به. فتوكل اللسان شيء وتوكل القلب شيء، كما أن توبة اللسان مع إصرار القلب شيء وتوبة القلب وإن لم ينطق اللسان شيء. فقول العبد توكلت على الله مع اعتماد قلبه على غيره مثل قوله تبت إلى الله وهو مصر على معصيته مرتكب لها. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة آل عمران.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة آل عمران.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ظفر القليب من سورة البقرة.

0: يعلمون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ظفر القليب من سورة البقرة.
2: سوانح تدبرية.
3: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. من كمال شريعة الإسلام تنوع عباداتها وكثرة طرق الخير فيها. يتعبد المرء لخالقه بالقلب والقول والفعل عبادات بدنية وأخرى مالية. ديننا شرع لنا ما فيه صلاحنا في كل أمورنا على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع. ومن هذه العبادات عبادة مالية، إنها الصدقة والإنفاق. الصدقة شعار المتقين ولواء الصالحين المصلحين، زكاة للنفوس ونماء في المال وطهرة للبدن مرضاة للرب. بالصدقات تدفع عن الأمة البلايا والرزايا، تطهر القلوب من أدران التعلق بهذه الدنيا وشهواتها وملذاتها. والله جل وعلا يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. الصدقة سميت صدقة لأنها تدل على صدق إيمان صاحبها ويقينه بوعد الله وثوابه العاجل والآجل. ولذا ورد في الحديث: الصدقة برهان، فهي برهان وعلامة على صدق المتصدق المنفق. الصدقة من خصائص المجتمع الإسلامي التكافلي الذي يقوم على التراحم والتواصل والتوادي والبر والترابط الأخوي والإنساني. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. الإنفاق على فقراء المسلمين ومساكينهم، والبذل لمن أقعدتهم العاهات والأمراض، والإعانة لمن خنقتهم الديون أو حبستهم في السجون، والصدقة على الأيتام والمطلقات والأرامل ممن لا عمل لهم ولا دخل يسد رمقهم. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. إن المتصدق محسن على نفسه قبل غيره، ينفع نفسه حقيقة، وهذا ما سيجده عند ربه. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها عن الشاة التي ذبحوها، قال: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال صلى الله عليه وسلم: بقي كلها غير كتفها. رواه مسلم. الإنفاق في سبيل الله عز وجل والصدقة في سبيل رب العالمين لا تنقص المال، بل تزده وتبارك فيه. والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقصت صدقة من مال. رواه مسلم. بل هي مخلوفة، يقول الله جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. الصدقة وقاية من النار ورضا للجبار. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمر. رواه البخاري ومسلم. الصدقة سبب لمغفرة الذنوب ومحو الخطايا. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. رواه الترمذي. وقال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. الصدقة شفاء للأدواء ودواء للأمراض. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة، حسنه الألباني. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. احرص على الصدقة في حال الصحة والقوة، فهو خير من الصدقة في حال الموت أو المرض أو الاحتضار، وفي كل خير. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا، ألا وقد كان لفلان كذا. رواه البخاري ومسلم. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. إن مفهوم الصدقة أوسع من ذلك وأرحب مما يظنه بعضهم. فما تنفقه على أسرتك صدقة. فعن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. متفق عليه. اللهم اجعلنا من المتصدقين والمنفقين في سبيلك، واجعلنا من المحسنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وقت السحر هو وقت التنزل الإلهي، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. إن التضرع في هذا الوقت يعبر عن افتقار العبد إلى الله واعترافه بضعفه وحاجته، وهو من أعظم مظاهر الإخلاص والعبودية. في هذا الوقت تكون القلوب خاشعة والنفوس منكسرة، فتنساب الدموع طلبا للرحمة والمغفرة. إنها لحظات تحيي الإيمان وتجدد الأمل، حيث يجد العبد نفسه بين يد الله يبث همومه وآماله طالبا عونه وتوفيقه. إن التضرع عند السحر يعد من أعظم أسباب نزول الرحمة واستجابة الدعاء. وقد كان هذا الوقت عادة الصالحين الذين وصفهم الله بقوله: والمستغفرين بالأسحار. التضرع في السحر لا يقتصر على الدعاء وحده، بل هو يشمل الاستغفار والتوبة، وهي أعمال تطهر القلب وتقرب العبد من ربه، كما أن هذا الوقت يحمل فرصة ذهبية لتصفية النفس وإعادة ترتيب الأولويات، مما يعزز الصلة بالله ويدخل الطمأنينة إلى القلب. التضرع عند السحر سر من أسرار القرب من الله، ومفتاح من مفاتيح النجاح في الدنيا والآخرة. إنه وقت يختلي فيه العبد بربه، ليجد في هذه الخلوة غذاء للروح وسلاما للنفس، وهو أحد أدوية القلوب الخمسة التي حث عليها الصالحون: قراءة القرآن بتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة أهل الفضل.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة طه.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

النخل ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة طه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، له الحمد في السماوات والأرض وعشيا

0: في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام.
1: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
2: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة الحج.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة الحج.
1: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى

أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، وأتممها علينا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا، واغفر يا رب السماوات خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق وسيء الأسقام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا أكرم الأكرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
1: الله أكبر الله أكبر.

الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا

0: الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: أذكار الصباح.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

0: الصباح. نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
1: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. أخرجه البخاري. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. متفق عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال أنس: قال أبي: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. أخرجه البخاري. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: هذا المال. وربما قال سفيان: قال لي: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. أخرجه مسلم.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن القاسم من سورة الأنعام.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن القاسم من سورة الأنعام.
1: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. أخرجه أبو داود وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الاف ام: الرياض 100 الزلفي 97.5 عفيف 92.5 الرين 88 على موجات الاف ام.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة النساء.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة النساء.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة الإسراء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا

ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد

واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعظهم وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم

قضى ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة الإسراء. خلق الله الإنسان في أحسن تقويم، وجعل لكل عضو من أعضائه وظيفة دقيقة تؤدي دورا متكاملا في حياته، ومن بين هذه الأعضاء تبرز العين كواحدة من أعظم عجائب الخلق. فعند التأمل في تركيبها المعقد والدقيق نجد أن هذا الإبداع لا يمكن أن يوجد صدفة، بل هو دليل ساطع على عظمة الخالق وقدرته على خلق كل شيء بإحكام وإتقان. تتألف العين من عدة طبقات وأجزاء تعمل بتناغم مذهل، بدءا من الغلاف الخارجي المعروف بالصلبة الذي يحمي العين ويمنحها شكلها، وصولا إلى الشبكية التي تمثل لوحة استقبال الضوء وتحويله إلى إشارات كهربائية تنقل إلى الدماغ عبر العصب البصري، فتترجم إلى صور يفهمها الإنسان. ولا تتوقف عجائب العين عند ذلك، بل تحتوي على عدسة مرنة تتحكم في تركيز الضوء لتوفير رؤية واضحة للأجسام البعيدة والقريبة، وقرنية شفافة تساهم في انكسار الضوء بالشكل المناسب. كما أن العين مزودة بسائل يحافظ على توازن ضغطها الداخلي، ما يضمن استقرار وظائفها الحيوية. إن التأمل في تركيب العين يكشف لنا عن مدى الإتقان والدقة في خلق الإنسان، فهي آلة بصرية متكاملة تعمل بلا توقف، مزودة بآليات ذاتية للحماية والتكيف مع الظروف المختلفة. وهذا يدعونا إلى التفكر في قدرة الله وإلى شكره على نعمة البصر بالحفاظ عليها واستخدامها فيما يرضيه.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. متفق عليه.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورة الحديد وحتى سورة الممتحنة.
3: أعوذ بالله من

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورة الحديد وحتى سورة الممتحنة.

0: كثيرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ حسن بن محمد الدغريري، من سورة النور حتى سورة الشعراء.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ حسن بن محمد الدغريري من سورة النور حتى سورة الشعراء.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. فمسحه فذهب عنه قدره، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل، أو قال: البقر. إلا أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما الإبل، وقال الآخر البقر، فأعطي ناقة عشراء، فقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس. فمسحه فذهب عنه، وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر، فأعطي بقرة حاملة، فقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطي شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا. فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد على هذا. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك. متفق عليه. قوله: قذرني الناس، كرهوا مخالطتي من أجل البرص. وقوله: عشراء، أتى على حملها عشرة أشهر. وقوله: شاة والدة حاملة. وقوله: فأنتج هذان، أي صاحب الإبل والبقر. وقوله: وولد هذا، أي صاحب الشاة. وقوله: الحبال، أسباب طلب الرزق. وقوله: أتبلغ عليه، أتوصل به إلى مرادي. وقوله: الحقوق كثيرة، حقوق المال كثيرة علي ولم أقدر على أدائها. وقوله: كابرا عن كابر، كبيرا عن كبير في العز والشرف. وقوله لا أجهدك، لا أشق عليك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرسل الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. قوله فأرصد أقعد، وقوله مدرجته طريقه، وقوله تربها تقوم بإصلاحها وإتمامها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسقي حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وفي رواية: وأجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل، وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثا. رواه مسلم. قوله بفلاه مفازة وقفر، وقوله حرة، الحرة أرض ملسة فيها حجارة سود، وقوله شرجة مسيل الماء من الحرة إلى السهل، وقوله بمسحاته، المسحات مجرفة رأسها من حديد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورة التوبة.

أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.

مساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر.

فروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون

فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم، إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم،

عقبة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورة التوبة.
2: يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: من ثمرات الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنها سبب لتثبيت القدم على الصراط والجواز عليه.

0: ما
1: صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورتي المائدة والأنعام.

خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا.

غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة

أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم،

الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول.

وبال أمره. أفالله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب، وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدَ لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن.

أكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله.

حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبس

إنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان.

واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني،

سحر مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع

بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب.

صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا

كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سر

عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون.

كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون.

فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين.

عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد.

يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشره

الأولين، وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما

فعلوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين

0: الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورتي المائدة والأنعام.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
3: شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد.
3: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم الأحد عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
4: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
5: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
2: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية هدى للعالمين.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب

أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.

رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا.

جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط

يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء

وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي

ردهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه.

سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجدها

وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم.

0: عبادة ربه أحدا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة الكهف.
2: لا ينبت التطرف في فراغ، بل له أسباب كثيرة تؤدي إليه، على رأسها الجهل، حيث يفهم الناس الدين أو الحياة أو الأفكار بطريقة خاطئة، إما لغياب العلم الصحيح أو بسبب تأثير أشخاص يتبنون التفسيرات المتشددة. لذا فإنه كلما قل علم الشخص سهل وقوعه في التطرف. تقدير العلم والعلماء والانفتاح على مزيد من المعرفة من أهم وسائل التحصين التي ينبغي الاهتمام بها على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع لقطع الطريق على التطرف والمتطرفين، وذلك من خلال تعزيز ثقافة الحوار والتسامح والتفكير النقدي. فالعلم يفتح آفاق العقول ويحررها من قيود الجهل والتعصب، ويساعد على فهم الاختلاف واحترام وجهات النظر المتنوعة، كما أن التعليم والبحث العلمي يشكلان سدا منيعا أمام الأفكار المتطرفة، ويغرسان قيم التعايش والتعاطف والاعتدال. سبب آخر من أسباب التطرف، حيث يشعر الشاب مثلا بالتجاهل من قبل المجتمع أو حصول شيء من الظلم والإقصاء عليه، وحين تحس الفتاة أنها مرفوضة أو محرومة من حقوقها، قد يبحثان عن الانتقام أو إثبات الوجود بطريقة متشددة. وللأسف الشديد غالبا يستغل المتطرفون هذه المشاعر لإيقاع الشباب والفتيات في أشواك التطرف، مستغلين ما يشعر به كثير من شباب وفتيات اليوم. العزلة النفسية توجد هذه الجماعات المتطرفة ما يعوض هذا الشعور، وتمنح ضحاياها شعورا زائفا بالانتماء والقوة. إن مواجهة أسباب التشدد يتطلب منا جميعا الاهتمام بالتعليم والإنصات للعلماء والانفتاح والوعي، كما أن تعزيز الحوار مع الأبناء والبنات واحترام أفكارهم وآرائهم يقلل من احتمالية الوقوع في التطرف بإذن الله.
3: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة القصيم على موجات الاف ام: عنيزة 93.2، 93.2، عقلة الصقور 91.7، 91.7، المذنب 90.4، 90.4، عيون الجوى 88.5، 88.5، الأسياح 101.5، 101.5، على موجات الاف ام.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة النبأ حتى سورة الفجر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما

يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من

كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر.

0: لهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة النبأ حتى سورة الفجر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
4: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 و4 عند 4:20 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
7: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
8: وقرآن
7: الفجر. برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
8: من محراب صلاة الفجر.
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 9:30 صباحا.
9: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة آل عمران.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة آل عمران.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. رواه الترمذي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله 4: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم. عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، أي مكان صلاتها في بيتها، ثم رجع بعد أن أضحى، أي دخل في وقت الضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان، أي حفظا، يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك. متفق عليه. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 10 مرار، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. رواه مسلم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. عن الأغر المزني رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي 2 ركعة فيستغفر الله عز وجل إلا غفر له. رواه أحمد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله، فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. رواه مسلم. أتوب في اليوم إليه، أي أقول: ربي تب علي.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عثمان الصديقي من سورة إبراهيم وحتى سورة النحل.

ميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

فيهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما

يوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم

ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل.

ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد

0: فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عثمان الصديقي من سورة إبراهيم وحتى سورة النحل.
2: دخل الآن وقت صلاة الجمعة حسب توقيت مدينة الرياض،

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ معتز الشلوي من سورة الحاقة.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بتحية أهل الجنة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في هذا اليوم العظيم المبارك، في يوم عيد المسلمين الأسبوعي. في هذا اليوم المبارك مستمعينا الكرام يوم الجمعة، فيوم الجمعة أعظم الأيام عند الله قدرا، وأجلها شرفا، وأكثرها فضلا، فقد اصطفاه الله تعالى على غيره من الأيام، وفضله على سواه من الأزمان، واختصه الله جل وعلا به أمة الإسلام، فقد ضلت عنه اليهود والنصارى، وهدى الله تعالى أمة الإسلام إليه تشريفا وتكريما لها ببركة نبيها صلى الله عليه وسلم، الذي نالت بيمين رسالته كل خير وفضيلة. فقد روى مسلم أيها الكرام في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة. ما أجمل أن نتذكر مستمعينا الكرام أن الله عز وجل قد فضل بعض مخلوقاته على بعض اصطفاء منه واختيارا وتشريفا وتكريما، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وإن مما فضل الحق عز وجل من مخلوقاته تفضيله بعض الأيام على بعض، جعلها موسما لأفضاله وإنعامه ورحماته، ومتجرا لأوليائه وأصفيائه يغتنمونها بما يقربهم إليه تعالى ويدنيهم من رحمته ورضوانه. يوم الجمعة أيها الكرام سيد الأيام كلها، خصه الله بخصائص عظمى وشرفه بمزايا كبرى، ليست لغيره من الأيام، وندب الله عز وجل العباد إلى اغتنام ما فيه من الفضائل والمسارعة إلى ما خص به من الطاعات. وإن مما أشار إليه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم من فضائل هذا اليوم وخصائصه ما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه

هو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر، فيه خمس خلال خلق الله عز وجل فيه آدم، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله فيها، أو لا يسأل الله فيها العبد شيء إلا أعطاه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. أيها الكرام، ونحن نتواصل معكم في هذا اليوم الطيب المبارك، فمما شرع من العبادات في هذا اليوم قراءة سورة الكهف. ففي الحديث عن النسائي والحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين الجمعتين. فقد عدد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث التي تشرفنا بقراءتها عبر الأثير قبل قليل بعض خصائص هذا اليوم ومزاياه، وإن من أجلها ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم من أن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه. وقد قال الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى ومغفرته ورضوانه: أكثر الأحاديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر من يوم الجمعة. وقد روى أبو داود والنسائي والحاكم وصححه عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: التمسوها آخر ساعة بعد العصر. مستمعين الكرام، إن من أعظم ما شرع الله تعالى في هذا اليوم الجليل المبارك ومن أجل خصائصه صلاة الجمعة، فإنها من أعظم الصلوات قدرا وآكدها فرضا وأكثرها ثوابا، قد أولاها الإسلام مزيد عناية وبالغ رعاية، فحث على الاغتسال لها والتنظف والتطيب وقطع الروائح الكريهة والخروج إليها بأبهى حلة وأحسن لباس وأكمل هيئة، والتبكير في الخروج إليها والدنو من الإمام، واستجماع القلب للاستماع للموعظة والذكر. ففي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. أيها الكرام، علينا إذا حضرنا في المسجد أن نشتغل بالعبادة والطاعة من صلاة وذكر وتلاوة للقرآن الكريم حتى يخرج الإمام. فإذا خرج الإمام أصغى واستمع للخطبة متعظين بما يكون فيها من آيات تتلى من الذكر الحكيم وأحاديث تروى عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم تذكر بالله تعالى والدار الآخرة وتدعو إلى التمسك بتعاليم الشرع المبين والحث على ما فيه خير وصلاح للفرد والأمة في العاجل والآجل.

0: ثم يؤدي الصلاة بخشوع وسكينة وتدبر لما يتلى فيها من كلام الله عز وجل وما يكون فيها من هيئات الذل والعبودية لله جل وعلا. فإذا فرغ من صلاة الفرض اشتغل بالأذكار المشروعة بعد الصلاة، ثم يسن له أن يتنفل بأربع ركعات في المسجد أو بركعتين في بيته، وتأخيرها إلى البيت أفضل لفعله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين. فمن حرص على فعل ذلك وأداه بنية خالصة فحري به أن ينال فضل هذا اليوم المبارك، أن يحظى بثوابه العظيم من المنعم الكريم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام. رواه مسلم رحمه الله في صحيحه المبارك. لنحذر أيها الكرام كل ما نهى عنه الشرع وحذر مما يكون سببا في فوات أجر الجمعة أو نقصان ثوابها، كالتأخر في الذهاب إليها حتى يخرج الإمام، أو إشغال المصلين بتخطي رقابهم وإيذائهم. فقد رأى صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يوم الجمعة رجلا يتخطى رقاب الناس، فقال له صلى الله عليه وسلم منكرا عليه: اجلس، فقد آذيت وآنيت. وإنه أيها الكرام ليخشى على من يفعل ذلك أن يدخل في عموم قول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولنحذر أيها الكرام من التشويش على عباد الله برفع الصوت بالذكر أو التلاوة، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله للصحابة حينما علت أصواتهم بالقراءة: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. والأسوأ من ذلك أن يحصل التشويش بالحديث مع الغير في أمور الدنيا، ولا سيما أثناء الخطبة، فإن من الحرمان وقلة البصيرة أن ينشغل المرء عن الخطبة بحديث أو عبث بحصن، والأدهى والأمر بجوال أو غيره، فيفوته بذلك ثواب الجمعة وفضلها. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم في صحيحه. وروى أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وروى الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لصاحبه والإمام يخطب صح فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. مستمعينا الكرام، ونحن وإياكم نتواصل عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في هذا البث المباشر، بانتظار انتقال الزميل ناصر الكريديس إلى الرحاب الطاهرة في مكة المكرمة لننقل لكم وعلى الهواء مباشرة بعد دقائق من الآن إن شاء الله خطبتي وصلاة الجمعة من الرحاب الطاهرة في مكة المكرمة. وما أجمل أيها الكرام أن نغتنم يوم الجمعة بجلائل الأعمال الصالحة التي تقربنا إلى الله تعالى وتدنينا من رحمته ورضوانه. نسأل الله عز وجل الكريم من فضله. فإن ذلك من أسباب الفلاح والتوفيق في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يقول الله عز وجل في محكم التنزيل وفي هذه الآية العظيمة: وكل كلام رب العالمين عظيم. هذه الآية أيها الكرام التي تهز الإيمان في القلوب المؤمنة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. في هذه الأثناء أيها الكرام نتحول بكم مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في مكة المكرمة لننقل لكم وعلى الهواء مباشرة وعبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية الأذان الثاني وخطبتي وصلاة الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة، فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نسمع أو نقول. الآن مستمعينا الكرام نستمع وإياكم بمشيئة الله تعالى إلى خطبتي.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

الله أكبر الله أكبر.

0: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نحمده سبحانه حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه لا حد لمنتهاه. لك الحمد حمدًا نبتغيه وسيلةً إليك لتجديد اللطائف والبشرى. لك الحمد تعظيمًا لوجهك قائمًا على نعمٍ أتبعتها نعمًا تترى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خصَّنا ببعثة نبيِّه ومُصطفاه، فجلَّ في مُسمَّاه ومعناه. وأشهد أن نبيَّنا وسيِّدَنا وإمامَنا محمدًا عبدُ الله ورسولُه، قلبُه بذكر الله أوَّاه، صلى الله وبارك عليه عدد قطر الأمواه، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وهداه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا إلى يوم لقاه. أما بعد، فيا عباد الله، إن خير ما يوصى به ويستزاد وأعظم ما يورى به زناد تقوى الله في الغيب والإشهاد، والتأسي بخير العباد عليه الصلاة والسلام. ألا فاتقوا الله عباد الله، فإنها خير زاد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. معاشر المؤمنين، منذ ما يربو عن 14 قرناً من الزمان تعطرت الأقطار والأرجاء ببعثة سيد المرسلين والأنبياء عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وحفلت سيرته المؤنقة البلجاء بالمهابة والجمال والخشية والجلال والحكمة المجلية في الأقوال والفعال. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد ملأ عليه الصلاة والسلام الكون عدلاً وأمناً وسلاماً، ونثر في أفانين الأرض أسس الحق والعدل والسماحة والرأفة والرحمة، وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين. إخوة الإيمان، السيرة النبوية العطرة هي المكنز التاريخي والمنهل الحضاري والمنهاج العلمي والمعراج العملي الذي يبوئ الأمة السؤدد والمهابة والتوفيق والإصابة، فهي سيرة منهد البشرية من الضلالة وعلمها من الجهالة وانتحى بها قمم الرفعة والجلالة. نبي المعجزات وآخذنا عن النار بالحجوزات، أمن الناس على كل مسلم ومسلمة، وأحقهم نقلا وعقلا بالمحبة الوادقة والطاعة الصادقة. إذا ما المجد فاخر في علاه، بدا محبوبنا أبهى انتسابا. إذا ما العز أخجلنا صداه، بدا في الناس أرفعهم جنابا. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. متفق عليه: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وتلكم هي المحبة المفضية إلى أصل الطاعة والاتباع والتسليم الذي دل عليه قول المولى الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلِّموا تسليمًا. معاشر المسلمين، السيرة النبوية والسنة السنية على صاحبها أزكى صلاةٍ وسلامٍ وتحية هما مناط العز والنصر وأجلى لغات العصر التي تؤصل للأمة الرفعة والتمكين. لذا لا بد من بعث السيرة المشرقة وإحياء معانيها ومراميها، وأن نكون مع مرور الأيام أشد تعلقًا بها تأسيًا وفهمًا واستبصارًا وسلوكًا وفكرًا واعتبارًا. ختمت به الأخلاق فهو تمامها، ولقد يفوق بداية إنهاء جاء الأولى قبلا بألف فضيلة فأتى بهيمنة على ما جاءوا. بل لا بد للأمم من استشعار القيم الدينية والشمائل النبوية، لأنها النبراس الحادي والمرشد الأمين الهادي. قال جل اسمه: وإن تطيعوه تهتدوا وإنك لعلى خلق عظيم. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أمة السيرة وأزكى المسيرة. اغرسوا وربوا أولادكم وأسركم على محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، محبة اهتداء واقتداء واتباع وائتساء. وعظموا مصادر السيرة في السنة النبوية كالصحيحين ونحوهما، وتحلوا يا كرام بالذب عن أعراض الأئمة الأعلام والآل والصحب الكرام أمة الإسلام. وعلى المؤثرين وصناع المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي الحرص على نشر السنة النبوية الصحيحة وفقهها ومقاصدها وقيمها التربوية ومنهجها العقدي، والإفادة من وقائع السيرة في تحقيق التوحيد وتعزيز الاعتدال والوسطية، والاهتمام بضوابط الاستنباط والاستدلال منها، وإبراز منهج السلف في ذلك وحسن تطبيقها على النوازل المعاصرة، والحذر الحذر من الابتداع في الدين والغلو والجفاء. وبذلك تتحقق المنهجية الصحيحة في التعامل مع وقائع وأحداث السيرة النبوية. فيا أتباع رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، لتكن السنة والسيرة المنهل العذب الروي في تصحيح المسيرة، ينهل منها كل صادي ويرجع إليهما كل مهتد وهادي، حتى لا نضل ولا نشقى وفي طرائق المجد نسعد ونرقى. وهذا أدل دليل على صدق الاتباع لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين والمسلمات من كل الذنوب والخطيئات، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان توابًا رحيمًا. الحمد لله جعل التمسك بالسنة الغراء إلى مراضيه سبيلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله المبجل في العالمين تبجيلا، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار المفضلين تفضيلا، والتابعين ومن تبعهم بإحسان صلاةً وسلامًا يتعاقبان بكرةً وأصيلًا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعةٍ ضلالة. واقتدوا بنبيكم عليه الصلاة والسلام، يتحقق لكم الخير والصلاح والنجاة والنجاح والفوز والفلاح. أمة الإسلام، إن صلة الأمة ومحبتها لرسولها صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة ليس ارتباط أوقات ومناسبات ومظاهر وشكليات، بل إنه ارتباطٌ وثيق في كل الظروف وجميع الشؤون وأحوال الحياة إلى الممات، يتوج بالتأسي والاهتداء والاتباع والاقتداء والبعد عن البدع والمحدثات ومخالفة أهل الأهواء والضلالات. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد. ونحمد الله تبارك وتعالى أن جعل بلادنا المملكة العربية السعودية للتوحيد دارًا، وللسنة منارًا وقرارًا، ولا علاج لما أحدث في الدين من مخالفات وبدعٍ ومحدثات إلا بالوعي والفهم الصحيح لأحكام الدين ونور العلم الذي يبدد ظلمات الجهل والمحدثات. لذا فإنه ينبغي، ونحن نتهيأ لاستقبال عام دراسي جديد، العناية بطلب العلم عموما والعلم الشرعي المؤصل خصوصا، وتحقيق الأمانة والإخلاص في أدائه، واحترام العلماء والمعلمين، والعزم الأكيد على العودة الجادة من بداية العام الدراسي الجديد، ليكون عامًا دراسيًا قائمًا على الفهم الصحيح والوعي السليم وأداء حق العلم والعلماء والتأدب للمعلمين والمتعلمين. هذا، واعلموا رحمكم الله أن من دلائل المحبة والاتباع والاقتداء والائتساء دوام الصلاة والسلام على إمام الحنفاء وسيد الأصفياء، فمن داوم على الصلاة والسلام عليه كشف الله عنه همومًا لا تحصى، ونفَّس عنه كروبًا لا تُستقصى. صلوا عليه صلاة محبٍ متبع لا غالٍ مبتدع، فيا فوز من صلى عليه من الورى، فذاك بتثقيل لميزانه خصا. وقد قال المولى جل وعلا قولا كريما تشريفا لنبينا وتكريما وإرشادا للعباد وتعليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم على النبي المُختار وارض اللهم عن آله الأطهار وصحبه الكرام الأبرار أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة المبشرين بدار القرار وسائر الصحابة والتابعين وعنا معهم بمنك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والتسديد إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير والرشاد للعباد والبلاد. اللهم واجعلهم نصرة للإسلام والمسلمين. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وسائر بلاد المسلمين، ووفق يا ربي جميع ولاة المسلمين. اللهم وفق رجال أمننا، اللهم وفق رجال أمننا والمرابطين على ثغورنا وحدودنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، واهدهم سبل السلام، وفرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميراً عليه يا سميع الدعاء. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، وأقصي عنه من حاد عن دينك واستقصى. اللهم اجعله شامخاً عزيزاً إلى يوم الدين، وأنجِ المُستضعَفين من المُسلمين في فلسطين وفي كل مكانٍ يا رب العالمين، وانصُرهم على عدوِّك وعدوِّهم يا قويُّ يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقِنا عذاب النار. ربنا تقبَّل منا إنك أنت السميع العليم، وتُب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات، إنك سميعٌ قريبٌ مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد

0: استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر
1: الله أكبر.

الله أكبر. الله

0: وهكذا إخوة الإيمان في كل مكان، نقلنا لكم وعلى الهواء مباشرة خطبتي وصلاة الجمعة من الرحاب الطاهرة في مكة المكرمة، حيث خطب بالمسلمين هناك وصلى بهم إمام وخطيب المسجد الحرام معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن ابن عبد العزيز السديس جزاه الله خيرا، والذي دعا في بداية خطبته المسلمين لتقوى الله عز وجل، فخير الوصايا تقوى الله في السر والعلن، فهي نور ورحمة ومغفرة من رب العالمين. ثم تحدث عن سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم الذي ملأ الكون عدلا وسلاما، ونشر أسس الحق والسماحة والرحمة، وأن سيرة خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم كنز تاريخي ومنهل حضاري هدى الله به البشرية من الضلالة. وتحدث إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس عن أهمية تربية الأولاد والأسرة على محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حبا واهتداء واقتداء، ودعا المسلمين إلى تعظيم مصادر السيرة النبوية. ثم تحدث إمام وخطيب المسجد الحرام وبعث برسالة من منبر الحرم المكي الشريف إلى المؤثرين وصناع المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد عليهم الحرص على نشر السنة الصحيحة وقيمها التربوية والتحذير من الابتداع. أيضا أكد إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس في خطبتيه التي ألقاها من منبر الحرم المكي الشريف على أهمية حمد الله عز وجل على أن جعل بلادنا المملكة العربية السعودية للتوحيد دارا وللسنة منارا وقرارا. ثم أكد إمام وخطيب المسجد الحرام على أهمية تهيئة الأبناء والبنات لاستقبال عام دراسي جديد بالعلم والأمانة والإخلاص واحترام المعلمين والمعلمات وكافة منسوبي التعليم. وأيضا أكد فضيلته على أن من أراد نوال محبة الله عز وجل فعليه باتباع سنة خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. كلنا أيها الكرام نقرأ قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وتحدث فضيلته جزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء على أن من دلائل محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اتباعه والإكثار من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ففي الصلاة محبة واتباع وفي تركها ضلال وابتداع. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. ما أجمل مستمعينا الكرام ونحن على مشارف عام دراسي جديد، أن نوجه نداء محبة واحترام وتكريم وتقدير لورثة الأنبياء من المعلمين والمعلمات في أهمية غرس محبة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس الطلاب والطالبات، وأن السلامة والنجاة والسعادة في الدنيا والآخرة هي في إخلاص العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له، وأن تكون أعمالنا موافقة لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والبعد كل البعد عن الابتداع في هذا الدين القويم الحنيف، حيث يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالحمد لله على تمام النعمة. تحدث فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام على أهمية إجلال وتقدير الصحب الكرام وبيان مكانتهم في دور التعليم وفي مواقع التواصل الاجتماعي وفي المجالس، وكذلك إبراز مكانة أمهات المؤمنين زوجات خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فاللهم اجعلنا وإياكم أيها الكرام من المتبعين لسنة خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا في زمرة نبيك عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام، وارزقنا شربة من حوضه لا نظمأ بعدها أبدا، نحن ومن نحب ووالدينا والمسلمين أجمعين، اللهم آمين. هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست كلمات تردد، بل هي عقيدة وسلوك، تعني طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع.
3: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
4: صلوا عليه،
5: صلوا عليه،
4: صلوا عليه.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
1: على قراءته عبد الرزاق بن عبد الله العليوي، أستهله بسم الله الرحمن الرحيم. باستثمارات تتجاوز 4 مليارات ريال، توقيع 4 اتفاقيات لمشروعات تخزين الطاقة بتقنية البطاريات. وزير النقل والخدمات اللوجستية يدشن المقر الرئيس للمركز الوطني لسلامة النقل. أمانة منطقة جازان تشرع في تنفيذ مبادرات مجتمعية تواكب انطلاق العام الدراسي. ورشتان للمركز الوطني للصقور حول أنظمة مكافحة المنشطات وتراخيص مراكز إكثار الصقور. كرنفال بريدة الدولي للتمور يطلق الباص السياحي للتعريف بمعالم المدينة. تعليم عسير يعلن مواعيد عودة الطلاب والطالبات للعام الدراسي الجديد 1448. توقعات مناخية بتأثر منطقة الرياض بالأتربة، وتستمر الحالة إن شاء الله حتى 7 مساء. الدفاع المدني ينبه من أمطار غزيرة على مكة المكرمة وجازان وعسير والباحة. وصول حاملة الطائرات الأمريكية USS جورج واشنطن إلى بحر العرب. 7 دول تدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى التراجع الفوري عن مشروع A1 الاستيطاني. ارتفاع حصيلة ضحايا غرق عبارة في زيمبابوي إلى 97. أخيرا، صربيا تواصل جهودها للسيطرة على حرائق الغابات الهائلة. من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية، قدمت لحضراتكم موجز الواحدة ظهرا في هذا اليوم المبارك، الجمعة في 4 عصرا. إن شاء الله نلتقي بكم في نشرة مفصلة بأهم وآخر الأنباء. دمتم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري، يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
3: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم، وتنهل القلوب والأسماع.
4: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
2: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين، يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة محمد.
5: أعوذ بالله من الشيطان.

0: لكم. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة محمد.
2: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هناك عبادة تضيء القلب بالسكينة وتقرب العبد إلى ربه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إنها تمحو الذنوب وترفع الدرجات وتفتح أبواب الرحمة، ويكفي في فضلها أنها امتثال لأمر الله تعالى. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأن فيها مضاعفة للأجر وسببا لقبول الدعاء وتكفير الذنوب ورفع الهموم والتقرب إلى الله. للمسلم أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم بصيغ عدة، أشهرها أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ومن صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. إن المحافظة على الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات، وتزيد البركات، وتصلح الأحوال في الدنيا والآخرة. فليحرص المؤمن على الإكثار منها في الصلاة وخارجها وفي خطب الجمعة والأعياد، فقد وعد الله خيرا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. تذكر، كل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تزيدك قربا من الله وتفتح لك أبواب البركة والرحمة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: الإخلاص في القرآن الكريم.
4: أثر الإخلاص في وقوع الأجر من غير عمل. الإخلاص لله تعالى وقصد الأجر والثواب من الله تعالى يدرك به المرء الأجر وإن لم يعمل، وهذا من أعظم آثار الإخلاص في العمل. وقد دل القرآن على هذا المعنى الجليل في مواضع عديدة، مما يؤكد أن نية المؤمن خير من عمله، وأن المعول عليه عند الله تعالى على ما قام بقلب المؤمن من استحضار الأجر وإخلاص النية لله تعالى. ومن هذه المواضع قوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. فهذه الآية نزلت في رجل من خزاعة يقال له ضمرة ابن العيص أو العيص ابن ضمرة. لما أمروا بالهجرة كان مريضا، فأمر أهله أن يفرشوا له على سريره ويحملوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعلوا، فأتاه الموت وهو بالتنعيم، فأنزل الله هذه الآية. فهذا الرجل أراد الهجرة وبادر إليها، ولكن حالت المنية دون تحقيق مراده، فكتب الله له الأجر فضلا منه ومنه، فقد حصل له أجر المهاجر الذي أدرك مقصوده بضمان الله تعالى، وذلك لأنه نوى وعزم وحصل منه ابتداء وشروع في العمل. فمن رحمة الله تعالى به وبأمثاله أن أعطاهم أجرهم كاملا ولو لم يكملوا العمل، وغفر لهم.
0: مجموعة مميزة من التلاوات والمصاحف والبرامج تأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تابعونا على الموجات القصيرة والطويلة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، كما يمكنكم الاستماع إلى قرائكم المفضلين وتسجيلات التلاوات وحلقات وفقرات أهم البرامج في قناة إذاعة القرآن الكريم على اليوتيوب، والاطلاع على هيكل المواد التي تبثها إذاعة القرآن حيث نعلن عنها كل يوم عبر حساب الإذاعة على منصة إكس. وفي نفس الصفحة يمكنكم زيارة رابط البث المباشر وأرشيف البرامج. حياكم الرحمن مستمعي إذاعة القرآن.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة الشعراء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة الشعراء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد
2: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم الأحد عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير
3: مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن
4: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم كل أحد وثلاثاء عند 4:20 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورتي صاد والزمر.
7: أعوذ بالله من الشيطان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورتي صاد والزمر.
1: هو الله،
2: فإن من أسماء الله الحسنى المجيد، والمجيد من المجد، وهو في اللغة كثرة أوصاف الكمال وكثرة أفعال الخير. فالله هو المجيد، أي ذو المجد والرفعة والمدح والثناء الكريم، وهو المستحق للتمجيد والتعظيم والإجلال في قلوب أوليائه وعباده الصالحين. والله هو المجيد الذي لا مجد يشابهه أو يدانيه، فله المجد الأعلى والشرف التام. وأي مجد أعلى وأتم من مجده سبحانه جل في علاه. ومن معاني المجيد الواسع الكريم المعطى، الكثير الإحسان إلى عباده بما يفيضه عليهم من الخيرات. وقد ورد هذا الاسم في القرآن في موضعين. ومن أسماء الله الحسنى المحيط، وهذا الاسم معناه أنه سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما وقدرة ورحمة وقهرا، وهو الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعجزه أحد ولا يخرج أحد عن قدرته وعلمه وسلطانه. وتدل الإحاطة على معان متعددة تشمل علمه الشامل بكل تفاصيل الخلق وقدرته المطلقة على كل شيء. وقد ورد هذا الاسم في القرآن في 8 مواضع. ومن أسماء الله الحسنى المقتدر، فهو القادر على فعل ما يشاء وصاحب القدرة الكاملة والمطلقة التي لا يمتنع عليها شيء في السماوات والأرض، الذي يقدر الأشياء بعلمه وينفذها بقدرته. علمه مطلق وقدرته مطلقة، فهذا الاسم مبالغة في وصف القدرة، حيث أن زيادة حروف الكلمة تدل على زيادة المعنى. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 4 مرات. ومن أسماء الله الحسنى المقيت، وهذا الاسم له عدة معان، أهمها القادر القدير الذي يقدر الأقوات لعباده ويوصلها إليهم، والمحصي والشاهد الذي يحصي أعمال خلقه، والحفيظ الذي يحفظ الأرزاق ويحفظ خلقه من العدم. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 1 واحدة. ومن أسماء الله الحسنى المليك، أي صاحب الملك المطلق، فهو المالك الحقيقي لكل شيء، الذي يملك ويحكم ويتصرف في ملكه تصرفا مطلقا كاملا، وهو اسم مبالغ فيه يدل على عظمة الملك والجبروت والسلطان، وأن كل شيء سواء في الخلق أو التصرف أو المصير هو من تدبيره وقدره. وقد ورد هذا الاسم في القرآن في 1 موضع.
1: أخطاؤنا في العبادات.
3: من الأخطاء المنتشرة في أداء الصلاة عدم الاهتمام بأمر تسوية الصف، فبعض المصلين يرجع عن مستوى الصف الذي هو فيه أو يتقدم، مما يؤدي إلى عدم استواء الصف. هذا من جهة. من جهة أخرى، فإن بعض المصلين يترك فراغا بينه وبين المصلي الذي بجانبه، وقد جاءت النصوص بالنهي عن هذا كله. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول: تراصوا واعتدلوا. أخرجه أحمد. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم. وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولا تذروا خروجات للشيطان. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها. رواه أبو داود. وقال: أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. رواه أبو داود. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ما نشاهده الآن من التهاون في تسوية الصف لا بالنسبة إلى الإمام ولا بالنسبة إلى المأمومين أمر يؤسف له، فإن كثيرا من الأئمة يلتفت يمينا وشمالا يقول: استووا اعتدلوا سووا صفوفكم، وربما يرى الصف غير مستو ولا يقول: يا فلان تقدم ويا فلان تأخر. والذي ينبغي في حق الإمام أن يلتفت يمينا وشمالا ويستقبل الناس بوجهه، فإذا رأى شخصا متأخرا قال: تقدم يا فلان، وإذا رأى متقدما قال: تأخر يا فلان. وكذلك المأمومون تجد أنهم لا يبالون، يكون الرجل إلى يمين صاحبه أو إلى يساره متقدما عليه أو متأخرا عنه، لا يحاول أن يسوي الصف، وهذا من الغلط. وكذلك أيضا أهمل كثير من الأئمة وكثير من المأمومين مسألة التراص، فتجد الصف يكون فيه فرج كثيرة لا يسدها أحد، وهذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتراص. انتهى كلامه. وليتفطن المصلي إلى أمر مهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. رواه مسلم. فإذا أقام المصلون الصفوف عاد ذلك بالحسن على الصلاة كلها، وإذا لم يقيموها حصل العكس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك المسعود من سورة الممتحنة حتى سورة التغابن.

يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم

والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك المسعود من سورة الممتحنة حتى سورة التغابن.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
5: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الفضل من سورة الصافات.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الفضل من سورة الصافات.
1: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة الفرقان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة الفرقان.
1: حديث قدسي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أخرجه مسلم.
2: حديث قدسي.
3: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أحسنت خلقنا فأحسن خلقنا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا.
1: سؤال وجواب في أم الكتاب.
2: آيات سورة الفاتحة 7 آيات. قال تعالى: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم القرآن هي 7 المثاني والقرآن العظيم. يقول ابن كثير: هي 7 آيات بلا خلاف. هل البسملة بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة؟ قال الشيخ عبد العزيز ابن باز: والصواب أنها آية مستقلة، وأن أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وأما بسم الله الرحمن الرحيم فهي آية مستقلة أنزلها الله فصلا بين السور، فليست من الفاتحة ولا من غيرها، ولكن آية مستقلة للفصل بين السور، وهي بعض آية من سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيخ ابن عثيمين: وقد اختلف أهل العلم في البسملة في الفاتحة هل هي من الفاتحة أم لا، فذهب بعض أهل العلم إلى أنها من الفاتحة، ولكن الصحيح أنها ليست منها، وأن أول سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين. وقال في لقاء الباب المفتوح: البسملة ليست للفاتحة، بل هي آية مستقلة تفتح بها السورة، ما عدا سورة البراءة فإنها لا تفتتح بها اتباعا لما فعله الصحابة الكرام. ويدل على أن الفاتحة ليست منها ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فهي سبع آيات، الثلاث آيات الأولى لله، والآيات الثلاث الأخيرة للعبد، والآية الرابعة وهي الوسط في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، بين الله وبين العبد. وهذا أيضا ترجيح معنوي لكون الفاتحة بدايتها الحمد لله رب العالمين، وليست البسملة منها.
3: علوم القرآن.

0: علوم القرآن.
1: كليات القرآن. مصطلح الكليات عموما يقصد به المعاني والقواعد العامة المجردة التي تشكل أساسا لما ينبثق منها وينبني عليها من الجزئيات. وعليه فإن مصطلح الكليات هو المصطلح المقابل لمصطلح الجزئيات. والمقصود بكليات القرآن تلك الآيات التي تتحدث عن المعاني والمبادئ والقواعد العامة المجردة التي تشكل أساساً ومنبعاً لما ينبثق عنها وينبني عليها من تشريعات تفصيلية وتكاليف عملية وأحكام وضوابط تطبيقية. وقد جاءت كليات القرآن كي تحدد القيم والمثل وتنشئ تصوراً عاماً للكون والحياة وتبين الغايات والمقاصد العامة التي يسعى التشريع لتحقيقها في حياة الناس.
0: علوم القرآن.

0: الرابعة عشرة، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
1: على قراءتها عبد الرزاق بن عبد الله العليوي، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم بأبرز العناوين. الملك وولي العهد يهنئان ملك المغرب بذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده. باستثمارات تتجاوز 4 مليارات ريال، توقيع 4 اتفاقيات لمشروع تخزين الطاقة بتقنية البطاريات. إمام وخطيب المسجد الحرام يدعو إلى تربية الأبناء على محبة النبي عليه الصلاة والسلام اهتداء واقتداء. دول أوروبية تدعو الاحتلال إلى التراجع الفوري عن مشروع الاستيطان في الضفة الغربية. كان ذلكم موجز النشرة، وليكم التفاصيل من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله برقيتي تهنئة لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية بمناسبة ذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده. بحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنية، وقعت 4 اتفاقيات لمشروع تخزين الطاقة بتقنية البطاريات بسعة 2000 ميجاوات لمدة 4 ساعات باستثمارات تزيد عن 4 مليارات ريال و350 مليون ريال. وتشمل المشروعات مناطق مكة المكرمة وحائل والقصيم بواقع 500 ميجاوات لكل مشروع، وذلك ضمن المجموعة الأولى من مشروعات تخزين الطاقة بنموذج البناء والتملك والتشغيل لدعم التوسع في الطاقة المتجددة وتعزيز موثوقية وكفاءة المنظومة الكهربائية، إضافة إلى رفع حصة الطاقة المتجددة وأنظمة التخزين إلى نحو 50% بحلول عام 2030. هذا وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة إنجي تركي الشهري للإذاعة أن جزءا كبيرا من مشروع تخزين الطاقة بتقنية البطاريات سيصنع داخل المملكة.
2: جزء كبير منه هيكون داخل المملكة بسبب أنه نفس المقاييس المطلوبة من المشتري الرئيس تطالب أنه يكون في محتوى معلي معين. طبعا أنك توصل هدف 100% يحتاج وقت، أنه لا يزال المشاريع هذه نوعية مشاريع هذه البطاريات جزء كبير منها أو جزء منها يجي من الخارج، لكن الحمد لله معظم البنية التحتية الأساسيات الكيبلات الحديد السمنت بيكون من داخل المملكة. طبعا المحولات ففي عدة من المعدات حتكون داخل المملكة، لكن كمان جزء حيكون من خارج بالذات البطاريات. بشكل عام حول العالم صار في استهداف كبير من البطاريات. ليش؟ لأنه إذا الشبكة عندك تتكون من طاقة شمسية وطاقة رياح تحتاج لبطاريات على أساس تشغل هذه الطاقة النظيفة حتى أثناء المساء. هذا هدف واحد. الهدف الثاني أنه في حالة يكون عندك انخفاض في طاقة الرياح البطاريات تورد طاقة بشكل سريع من أسرع أنواع التقنيات. فهذه البطاريات تحتاجها في حالة يكون الشبكة فيها طاقة نظيفة. فنتوقع أنه في المستقبل حيكون في عدة مشاريع نازلة، وما شاء الله السعودية في خلال 2 سنوات يعني من شبه ولا شيء من البطاريات أصبحت من أكبر 5 دول في العالم في مجال طاقة البطاريات.
1: نوالي تقديم هذه الأنباء من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية في سياق نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم الجمعة. أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس بتربية الأبناء والأسر على محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم محبة اهتداء واقتداء، وتعظيم مصادر السيرة النبوية كالصحيحين ونحوهما، داعيا صناع المحتوى والمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي على نشر السنة الصحيحة وفقهها ومقاصدها.
3: أمة السيرة وأزكى المسيرة، اغرسوا وربوا أولادكم وأسركم على محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، محبة اهتداء واقتداء واتباع وائتساء. وعظموا مصادر السيرة في السنة النبوية كالصحيحين ونحوهما، وتحلوا يا كرام بالذب عن أعراض الأئمة الأعلام والآل والصحب الكرام، وعلى المؤثرين وصناع المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي الحرص على نشر السنة النبوية الصحيحة وفقهها ومقاصدها وقيمها التربوية ومنهجها العقدي، والإفادة من وقائع السيرة في تحقيق التوحيد وتعزيز الاعتدال والوسطية.
1: وتزامناً مع استقبال العام الدراسي الجديد، شدد الشيخ استيس على أهمية احترام العلماء والمعلمين وتوقيرهم،
3: فإنه ينبغي ونحن نتهيأ لاستقبال عام دراسي جديد العناية بطلب العلم عموماً والعلم الشرعي المؤصل خصوصاً، وتحقيق الأمانة والإخلاص في أدائه، واحترام العلماء والمعلمين، والعزم الأكيد على العودة الجادة من بداية العام الدراسي الجديد ليكون عاماً دراسياً قائماً على الفهم الصحيح والوعي السليم وأداء حق العلم والعلماء والتأدب للمعلمين والمتعلمين.
1: إلى ذلك، تستقبل إدارات التعليم في مناطق المملكة بعد غد الأحد إن شاء الله الطلاب والطالبات، حيث يعود الطلبة إلى مقاعد الدراسة بعد تمتعهم بالإجازة الصيفية، فيما تسبق عودتهم مباشرة الكوادر التعليمية والإدارية لاستكمال الاستعدادات اللازمة داخل المدارس وأعداد الخطط الدراسية وتجهيز المواد التعليمية لتعزيز جودة التعليم ومخرجاته. كما أنهت أمانة الأحساء أعمالها لرفع جاهزية ما يزيد عن 1000 مدرسة ضمن استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد وتهيئة البيئة المحيطة بالمدارس بما يسهم في انطلاقة دراسية آمنة ومنظمة. أكدت وكالة الإسكان التنموي والمشاركة المجتمعية ومؤسسة سكن مجانية التسجيل للاستفادة من خدمات الدعم السكني عبر منصة سكني، وإلى ذلك فقد حذرتا من الحسابات التي تدعي تسريع إجراءات التخصيص أو التأثير في الأولوية مقابل مبالغ مالية، كما أشارتا إلى أن أولوية الاستفادة والتخصيص في الدعم السكني تخضع إلى المعايير والضوابط المعتمدة وتوافر الحلول السكنية. انطلقت أمس الخميس فعاليات كرنفال بوريدة الدولي للتمور 2026، والتي تستمر حتى 10 سبتمبر المقبل في عدد من المواقع السياحية أبرزها ساحات المزادات بالمركز الوطني وخيمة الفعاليات ومركز الحائط ومركز النخلة ومركز الملك خالد الحضاري. وتتضمن الفعاليات المزادات اليومية وبورصة التمور ومعارض التمور الفاخرة وفنون الطهي وفعاليات عطر التمور ومبتكرات النخلة. ونتحول بكم مستمعنا الكرام في نشرتنا إلى الأخبار العربية والدولية، حيث شدد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس على أن تشديد الضغط الاقتصادي على إيران هو أفضل طريقة لهزيمتها بعد القضاء على قدراتها العسكرية. وقال فانس في تصريحات صحفية إن تشديد الضغط الاقتصادي على إيران سيغير حساباتها نحو إبرام اتفاق، وسيجعلها تختار ما بين الخنق الاقتصادي أو إقامة علاقات طبيعية مع المجتمع الدولي. وبشأن مضيق هرمز، قال فانس إن أمريكا قامت بتأمين مرور كميات كبيرة من النفط وكسرت سيطرة إيران على المضيق. دعت 7 دول أوروبية إسرائيل إلى التراجع الفوري عن قرار طرح مناقصات بناء المشروع الاستيطاني ووقف التوسع في الضفة الغربية، مؤكدين أن المشروع يقوض فرص حل الدولتين ويمس بالترابط الجغرافي للأراضي الفلسطينية. وشددت الدول على أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية دوليا، محذرة الشركات من التورط في هذه الانتهاكات من خلال التقدم لمناقصات البناء الخاصة بهذا المشروع. حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من استمرار تعرض المدنيين في قطاع غزة للغارات الجوية والقصف وإطلاق النار، مشيرا إلى سقوط قتلى وجرحى بينهم طفلة. وأفاد المكتب بالعثور على رفات 50 شخصا بينهم 19 طفلا جرى انتشالها ودفنها من تحت الأنقاض، حيث ظل الضحايا مدفونين لأكثر من عامين. وأوضح أن نحو 94% من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 1,100,000 نسمة يحتاجون إلى دعم في مجال المأوى والاحتياجات المنزلية الأساسية. من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم الجمعة، وفي ختمها تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. الملك وولي العهد يهنئان ملك المغرب بذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده. باستثمارات تتجاوز 4 مليارات ريال توقيع 4 اتفاقيات لمشروعات تخزين الطاقة بتقنية البطاريات. إمام وخطيب المسجد الحرام يدعو إلى تربية الأبناء على محبة النبي عليه الصلاة والسلام اهتداء واقتداء. دول أوروبية تدعو الاحتلال إلى التراجع الفوري عن مشروع الاستيطان في الضفة الغربية. نشرتنا انتهت مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب المتابعة. كان معكم من التنفيذ على الهواء الزميل بدر بن حسن الزهراني، وتشرف بإلقائها على إسماعكم عبد الرزاق بن عبد الله العليوي. دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين. في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
4: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
0: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورة آل عمران.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم

كنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورة آل عمران. أشهد
1: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
2: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: دروس من الحرمين الشريفين تقدمها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
3: ولا يوصي سبحانه وتعالى إلا بما فيه خير، فشعار المؤمنين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
1: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
4: درس هذه الحلقة من رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور حسن بن عبد الحميد بخاري.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخليله ومصطفاه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن استن بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد مجلسنا الأسبوعي من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. في هذا اليوم نتابع فصولا تقدم ابتداؤها في هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الزكاة والصدقات وما يترتب عليها وما يلحق بها، مستكثرين في مجلسنا هذا في ليلتنا هذه في موضعنا المبارك هذا من الصلاة والسلام على من بعثه الله تعالى لنا أسوة ودليلا وسراجا منيرا وهاديا ونذيرا، وقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. يا خير من عم الوجود سناه ومشت إلى خير الأمور خطاه، منا عليك صلاة ربي ما هما غيث وما أحيى الزهور نداه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، سائلين الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل في أسباب شرح الصدر وحصولها على الكمال له صلى الله عليه وسلم.
5: هذه الترجمة في آخر فصول الصدقات والزكاة، وقد تقدم معنا مجالس عدة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة والصدقات وما يتعلق بها من الأحكام والمسائل من الأصناف المستحقة والأنصبة والمقادير ومسائل عدة تلحق بباب الزكاة. انتهى مجلسنا السابق في هديه صلى الله عليه وسلم في صدقة التطوع، وكان في آخر ما ذكر ابن القيم رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الصدقة ويكثر منها ويحث عليها ويدعو إليها. قال: ولذلك كان أشرح الخلق صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا صلى الله عليه وسلم. لما؟ قال: فإن للصدقة وفعل المعروف تأثيرا عجيبا في شرح الصدر. فلما ختم ذاك الفصل بما يلحق بأثر الصدقات والزكوات من انشراح صدور أصحابها وسعادة قلوبهم، ختم بهذا الفصل العظيم النافع المبارك في أسباب شرح الصدر وحصولها على الكمال له صلى الله عليه وسلم. إذن في هذا الفصل شيئان: الأول تعداد جملة من أعظم الأسباب التي تنشرح بها الصدور، والثاني بيان أن هذه الأسباب لم تجتمع لأحد من البشر كمثل ما اجتمعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فكان صدره أكمل صدور البشرية انشراحا، والله قال: ألم نشرح لك صدرك. إذن هذه منة إلهية عظيمة. إخوة الإسلام، هذا الفصل فصل عظيم نافع مبارك، لأن فيه بيانا لأمور مهمة لكل عبد، ألا وهو السعادة. ما عاش العباد طالبين في حياتهم شيئا أعظم من سعادة القلوب وانشراح الصدور، وهذا بيان لأعظم ما جاء في هذا الباب من أحكام الشريعة ودلالاتها. قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: فكرت في سعي العقلاء فرأيت سعيهم كلهم في مطلوب واحد، وإن اختلفت طرقهم في تحصيله رأيتهم جميعهم إنما يسعون في دفع الهم والغم عن نفوسهم. فهذا في الأكل والشرب، وهذا في التجارة والكسب، وهذا بالنكاح، وهذا في اللغو واللعب وغير ذلك. قال: ولم أر في جميع هذه الطرق طريقا موصلا إليه، ولعل أكثرها إنما يوصل إلى ضده، يعني لا يزيد الهم إلا هم، ولا الغم إلا غم، ولا يستبدل به حزنا، لا يستبدل بالحزن والهم والغم سعادة وفرحا وسرورا وأنسا. قال رحمه الله: وإنما الإقبال على الله وحده وإيثار مرضاته على كل شيء ضده، فليس للعبد أنفع من هذا الطريق وأوصل منه على لذته وسعادته. هذا الكلام الذي قرره الإمام ابن حزم رحمه الله هو انطلاق ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الباب أو في هذا الفصل الذي ختم به هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الصدقات، ليبتدئ بعد ذلك فصولا في هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام. نعم.
6: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأعظم أسباب شرح الصدر التوحيد، وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر، والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه.
5: وصدق رحمه الله، أعظم الأسباب وأهمها وأكبرها لمن أراد انشراح صدره وتحصيل السعادة في قلبه وتبديد الهم والغم والكرب من حياته، فليلزم تصحيح توحيده لربه عز وجل. توحيد الله أعظم ما جلبت به السعادة إلى قلوب العباد. والمقصود بتوحيد الله شيئان أو درجتان ومرتبتان: الأول أصل التوحيد، فإن أصله مستوجب لأصل السعادة والسرور وانشراح الصدر. والثاني كمال التوحيد، وهذه الكمالات متفاوتة، بمعنى أنه يحصل لأهل الإيمان بإيمانهم ولأهل التوحيد بتوحيدهم أصل السعادة في قلوبهم، ثم يتفاوتون في درجات ما يحصل في حياتهم بطولها وعرضها من أسباب السعادة والأنس وانشراح الصدر بقدر كمال التوحيد أو نقصه، بقدر قوته أو ضعفه. إذن أكملنا أكمل العباد سعادة في قلبه أعظمنا توحيدا لربه. والتوحيد كما قلت في أصله الإيمان بالله والإذعان له واليقين بتوحيده سبحانه وتعالى ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، وتعظيمه جل جلاله وملء القلب بتعليقه به وحده سبحانه وتعالى. متى انفرد القلب في تعلقه بالله كفاه الله عز وجل كل هم وغم. لا يعني هذا أنه لن يعيش في حياته غما قط ولن يهتم في حياته ولن يعيش ضيقة صدر، لا، هذا موجود وهو جزء من كدر الحياة. إنما الكلام على الهم الذي يطبق على صدر صاحبه حتى يفكر في الخلاص من الحياة. أما ترون إلى القوم الذين استجمعوا من أسباب الحياة ومباهج الحياة وفتن الحياة وملذات الحياة كل الأسباب، المال والغنى والترف واللهو والمرح واللعب، واستمتعوا بكل الملذات، لكن ضيقا في الصدر لا يملكون دفعه. لما انحرفوا عن طريق العبادة لله وتوحيد الله والإيمان بالله، فلا والله مهما اجتمعت لهم أسباب السعادة في الحياة يبقى للصدر ضيقة، لأنه ما عرف طريقه إلى الذي خلقه، ولا وحد الله الذي أوجده، ولا اهتدى بهدى الله عز وجل الذي دله عليه في هذه الحياة، فيعيشون حياة اكتئاب وضيق صدر وقلق وانزعاج، ثم ترتفع معدلات الانتحار. انتحار وخلاص من حياة اجتمعت لهم فيها كل أسباب الفتن والملذات والشهوات، لكنها كلها أجمعها ما كانت كافية لتبدد الهم ولا لتعيش أصحابهم السعادة المنشودة، فكان الخلاص من الحياة هو أقرب الطرق للنجاة مما أصاب صدورهم من الضيق والهم. قال الله سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أرأيت من يصعد إلى علو فمع ضيق الصدر وارتفاعه في طبقات الهواء يضيق التنفس فيزداد ألم الصدر بحثا عن هواء يتنفسه بصدره؟ جعل الله عز وجل مثال الضيق المعنوي كالضيق الحسي كأنما يصعد في السماء، فلا يكاد يجد هواء يتنفسه فيزداد ضيق صدره حتى يموت اختناقا. هذا موت حسي وذاك موت معنوي. فلا تغرنكم حياة القوم وإن عاشوا وأكلوا وشربوا وذهبوا ونكحوا وناموا واستيقظوا، هذا قدر من الحياة تعيشه البهائم أيضا أكرمكم الله، لكن حياة ابن آدم على الحقيقة هي حياة القلوب، ولا حياة للقلب إلا باتصاله بمن خلقه سبحانه وتعالى. فتوحيد الله أعظم أسباب انشراح الصدر، وعلى حسب كمال التوحيد وقوة التوحيد وزيادة التوحيد يكون انشراح الصدر. أيزيد التوحيد وينقص؟ أجل. أيضعف في القلب ويقوى؟ نعم. أيكمل في قلب وينقص في آخر؟ بلى. وهذا حال العباد، الناس يتفاوتون في درجات إيمانهم وصلاحهم وتقاهم، أصل الإيمان عند كل مسلم موحد، لكنهم بعد ذلك يتفاوتون في ماذا؟ في الاستكثار من الطاعات والأعمال الصالحات والقربات التي تزيد القلب نورا وانشراحا، لأن زادت القلب إيمانا. وبالمعاصي والسيئات التي كلما زادت وكثرت أظلم القلب وأعتم وضاق واغتم وازداد همه وتكالبت عليه الشرور والآفات. فكلما ارتقى الصالحون في سماء التقى بالاستكثار من الصالحات والتخفف والتقلل من الذنوب والمعاصي والسيئات، كان كمال التوحيد وزيادة التوحيد الذي يأتي من ورائه بزيادة في انشراح الصدر وسعادة القلب. بلغنا الله وإياكم تمامها بفضله وكرمه.
6: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها النور الذي يقذفه الله في قلب العبد وهو نور الإيمان، فإنه يشرح الصدر ويوسعه ويفرح القلب، فإذا فقد هذا النور من القلب ضاق وحرج وصار في أضيق سجن وأصعبه.
5: 9 أسباب أوردها المصنف رحمه الله في هذا الفصل لانشراح الصدر وزوال الهم والغم. أولها التوحيد، وثانيها نور الإيمان الذي يقذف في قلوب المؤمنين، فإنه يشرح الصدر ويفرح القلب. وهذا النور هو فرع عن أصل التوحيد المتقدم آنفا، والعبد إنما يزداد نوره في قلبه بزيادة طاعته لربه وتقواه له جل وعلا، وآكد ذلك خبيئة العمل الصالح، وبضدها أيضا تكون انعكاس الأشياء، فإن الذنوب والمعاصي والكبائر والسيئات والفواحش هي سبب عظيم في انطفاء هذا النور، فإذا انطفأ نور القلب أعتم، وإذا أعتم ضاق وحرج كما قال المصنف، وصار في أضيق سجن وأصعبه، وذنوب الخلوات آكد في استجلاب هذا الهم وفي انطفاء نور الإيمان، فبين مقل ومستكثر. نعم.
6: قال: وقد روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا: وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله.
5: هذا المعنى صحيح، وإن كانت الرواية ها هنا ضعيفة، ولعل المصنف رحمه الله حصل له سبق قلم بقوله روى الترمذي في جامعه، فإن الحديث إنما أخرجه الحكيم الترمذي للإمام أبو عيسى الترمذي، وأخرجه في نوادر الأصول. قال: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قال: وما علامة ذلك؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود يعني الجنة، والتجافي عن دار الغرور يعني هذه الدنيا، والاستعداد للموت قبل نزوله. فإذا استجمع المرء هذه كان قلبه على أتم حياة، في يقظة تامة وانشراح وتسلل إلى هذا النور، وتسلل لهذا النور إلى قلبه، فيعيش معنى من معاني السعادة وانشراح الصدر.
6: قال: فنصيب العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور، وكذلك النور الحسي والظلمة الحسية، هذا يشرح الصدر وهذه تضيقه.
5: ألا ترى أنك إذا دخلت مكانا مظلما أو طريقا مظلمة، أو كنت في مكان مضيء مشرق فأظلم فجأة، أما يحصل للصدر انقباض ويحصل للنفس انزعاج؟ وإذا طالت الظلمة واشتدت فإنه يزداد انقباض القلب. سبحان الله. قال: هكذا الظلمة الحسية يزيد معها القلب انقباضا، ولا يأنس إلا إذا رأى نورا، فإن النور الحسي يؤنس القلب ويشرح الصدر، وكلما ازداد النور والإشراق والضياء ازداد أنس القلوب وراحتها واستئناسها. فقال: فكذلك الظلمة المعنوية أجارنا وأجاركم الله. الظلمة المعنوية بعكس هذا النور، فإن كان هذا النور نور الإيمان، فإن الظلمة ستكون ظلمة الشرك، ظلمة البدعة، ظلمة المعصية، ظلمة الهوى، ظلمة الشهوة، التي تقود العبد إلى ما لا يرضي الله عز وجل، فيكون للقلب من جراء ذلك تتابع لما يظلم معه القلب، فيكون انقباضا وعدم استئناس وشعورا بالحرج والضيق كما أشار رحمه الله.
6: قال رحمه الله: ومنها العلم، فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا، والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس، فكلما اتسع علم العبد شرح صدره واتسع، وليس هذا لكل علم، بل للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع، فأهله أشرح الناس صدورا وأوسعهم قلوبا وأحسنهم أخلاقا وأطيبهم عيشا.
5: هذا ثالث الأسباب لشرح الصدور عباد الله، العلم. قال: فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا. تخيلت أن يكون صدرك هذا أوسع من دنياك التي تعيش فيها وتذهب وتجيء وتأكل وتشرب؟ هذا ليس مبالغة بل هي حقيقة. إذا اتسع صدر العبد كانت الدنيا كلها في قلبه لا تساوي شيئا، ولا يتسع القلب بشيء أعظم من العلم، وبعكسه فالجهل يورث الضيق والحصر والحبس، فكلما اتسع علم العبد شرح صدره. قال: وليس هذا لكل علم، بل للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع. يا كرام، العلم الذي يشرح الله به صدر صاحبه هو العلم بالله جل جلاله وما تفرع عنه وما دل عليه، هذا هو العلم الذي يشرح الله به صدر صاحبه، أن تكون عبد الله عالما بربك الله الذي خلقك وسواك، الذي هداك، الذي خلقك فعدلك، الذي يسر أمرك ودبر شأنك، الذي كنت ولم تزل بحاجة إلى فضله ونعمته ورحمته ولا غنى لك عنها طرفة عين، الذي لولاه ما كنت شيئا، كل ذلك إذا علم به العبد كان من أعظم من أسباب انشراح صدره. فالعلم بالله يورث انشراح الصدر وسعته. ثم هذا العلم بحر لا ساحل له، فمن أبحر فيه اتسع بابه في العلم، ثم انشرح صدره بقدر ما يفتح الله له في هذا العلم. هذا العلم الشرعي الذي تنشرح به الصدور له ثلاثة معالم: أولها أن يكون علما بالله وما تفرع عنه وما دل عليه. فعلوم الشريعة إذن مندرجة في هذا الباب، فعلم القرآن الكريم وعلم الحديث الشريف وما تفرع عنهما، التفسير وأسباب النزول وتلاوة القرآن وتحصيله وضبطه وإتقانه، وعلم الحديث رواية ودراية، ثم فقه أحكام الشريعة وعلوم العقيدة وما تعلق بها، والسيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وكذلك سائر علوم الشريعة فقها وتفسيرا وعقيدة وحديثا. هذه علوم لصلتها بهذا الأصل أنها تقود إلى العلم بالله، وأنها سبب عظيم يجعل الله في تحصيله لصاحبه بركة في حياته وانشراحا في صدره. الضابط الثاني والمعلم الآخر لهذا العلم أن يصحبه تزكية للقلب، ليكون القلب والمحل صالحا لذلك العلم، أهلا للانتفاع به. فعلم بلا تزكية لا تثمر ذلك، وعلم مجرد عن تزكية القلب وتنقيته وتصفيته لن يكون إلا استجماعا للمعارف واستكثارا من المسائل ليس إلا. وثالث هذه المعالم بعد أن يكون علما بالله وما تفرع عنه، وبعد أن يكون مصحوبا بتزكية للقلب وتهيئة للمحل، لا بد أن يتجاوز به صاحبه حد التحصيل المعرفي إلى الانتفاع العملي. وأعني بذلك ألا يكون قصده من طلب العلم وتحصيله جمع المسائل وحفظها واستظهارها وضبطها مجردا عن أن يسعى في تطبيق ما تعلم، وأن يتحول من تعلم إلى عمل بما علم. وهذا لا يكون إلا بأن يصحب العبد نية منذ ابتداء الطلب أن يعمل بما تعلم وأن يعلم ما تعلم، وأن يكون حاملا للخير ناقلا للخير، وأن يكون سببا من أسبابه فيظهر أثر العلم في حياته. وإنما كان العلم الشرعي محصلا لانشراح الصدور لأنه يورث الخشية من الله. قال الله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء أعظم الناس خشية لله. لما؟ لأنهم عرفوا عن ربهم وعلموا عنه سبحانه أكثر من غيرهم، فقادهم ذلك إلى تعظيم الله وحب الله وإجلال الله والخوف من الله، فأثمر ذلك شيئا عظيما من معرفتهم بالله قادتهم إلى الخشية من الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المدخل العظيم لانشراح صدورهم. قال رحمه الله: فأهله، يعني أهل هذا العلم النافع، أشرح الناس صدورا وأوسعهم قلوبا وأحسنهم أخلاقا وأطيبهم عيشا، بما تقدم ذكره من المعالم التي تكون بإزاء هذا العلم العظيم الذي ينفع الله به صاحبه.
6: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها الإنابة إلى الله ومحبته بكل القلب والإقبال عليه والتنعم بعبادته، فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك، حتى إنه ليقول أحيانا: إن كنت في الجنة في مثل هذه الحال فإني إذن في عيش طيب.
5: هذا رابع الأسباب. الإنابة إلى الله معناها الرجوع إليه والركون إلى تعظيمه ومحبته. قال: الإنابة إلى الله ومحبته بكل القلب. لاحظ، ما قال محبة الله، قال محبته بكل القلب، والإقبال عليه والتنعم بعبادته. ليس المطلوب عبد الله لأن تحصل السعادة التي تملأ قلبك فيقطر منها سعادة وأنسا وأنت تمشي في الحياة، ليس المطلوب أن تعبد الله فحسب، لا، بل أن تتلذذ بعبادتك لله، أن تكون عبادتك لله نعيما يأنس به قلبه. كيف هذا؟ فرق يا كرام بين اثنين: يتوضأ أحدهما ويصلي أداء للواجب وإبراء لذمته وخشية من العقاب على ترك الواجب الذي أمر الله، وآخر كذلك يصوم رمضان يفعل الواجب ويترك الفطر عمدا بلا عذر ولا شيء مما سوغته الشريعة، أداء للواجب وإبراء للذمة وسائر الواجبات كذلك. فرق بين هذا وآخر يتوضأ مستمتعا أنه في طهارة يحبها الله، مستشعرا أن الله يغفر ذنوبه مع كل قطرة تقطر منها أعضاؤه بماء الوضوء، مستصحبا أنه كلما فرغ من وضوء فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يتلذذ بكل وضوء يتوضأه. فإذا قام إلى الصلاة قام وقلبه يسبقه فرحا وشوقا إلى الوقوف بين يدي الله، فإذا صلى وقرأ أو سمع قراءة الإمام أنس بكلام الله، وإذا ركع تلذذ بتعظيم الله، وإذا رفع لهج قلبه قبل لسانه حمدا لله سبحانه، وإذا سجد عظم الله وشعر أنه أقرب ما يكون إلى ربه فرفع الدعوات ورفع الحوائج والمهمات وسأل الله بأدب وعبودية وخضوع وذل. هذا التلذذ بالعبادة والتنعم بها يستجلب به كل ما وراء ذلك من سعادة الحياة. نعم، هو لن يخلو في حياته من مرض ولا مصيبة ولا هم ولا ضيق صدر ولا ولا، لكنه متى استمتع بعبوديته لله تحولت تلك المصائب في الحياة ووجوه الابتلاءات إلى أمر عابر لا يلقي له بالا، فكأنما مر بشيء يوشك أن ينصرف، فتراه مهما اجتمعت عليه هموم الحياة هو من أهنأ الناس قلبا ومن أطيبهم عيشا، ما كثر ماله ولا ذهب فقره ولا قضي دينه، لكن الله عز وجل ملأ قلبه رضا وسرورا وأنسا. هذا شيء عجيب تجده عند الخلص من الذين اصطفاهم الله لهذا المعنى، ملأوا قلوبهم بمحبة الله. قال: لا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك، حتى إنه ليقول: إن كنت في الجنة في مثل هذه الحال فإني إذن في عيش طيب. الجنة ونعيمها غيب ولا ندركه، ومهما وصف لنا فإنما هو تقريب، لكنك لن تدرك نعيم الجنة على الحقيقة إلا إذا عشتها ودخلتها بفضل الله وكرمه. بلغنا الله وإياكم ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا. افتتحنا مجلسنا الليلة بصلاتنا وسلامنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس الذي قلبنا فيه صفحات من هديه وشأنه وسيرته العطرة عليه الصلاة والسلام. رجاء أن تكون بقية جمعتنا في ليلتها ويومها مزيدا من الصلاة والسلام على من جعل الله تعالى الاستكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم كفاية للهم وتحقيقا للمطالب، إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. يا من على منهاجه الحق احتذى، زد بالصلاة على الحبيب الأقرب في الجمعة الغراء فلتحيي الشذا، عطر لسانك بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد عدد ما صلى عليه المصلون، وصل يا رب وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون، واجعلنا يا إلهي بكثرة الصلاة والسلام عليه من أصدق أمته له حبا ومن أكثرهم منه يوم القيامة قربا. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على سنته، واحشرنا يوم القيامة في زمرته، وأكرمنا بشفاعته نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا أكرم الأكرمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا رحمن يا رحيم. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح وأرشد وسدد الأئمة وولاة الأمور يا حي يا قيوم. اللهم أنت الكريم المنان، سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، فنسألك يا رب من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، فاحفظنا والمسلمين بحفظك من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين، عجل بفرج قريب لإخوتنا المستضعفين في كل مكان وفوق كل أرض وتحت كل سماء يا
7: أرحم الراحمين. اللهم كن لهم معينا ونصيرا وحفيظا وظهيرا. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، واكفهم بما شئت يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين.
2: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
1: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
8: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم الأحد عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه. برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل 2 عند 1 ظهرا.
9: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة الكهف.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نباهم بالحق, إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها, لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة, آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين, فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه, ذلك من آيات الله, من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم, قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا

أحدكم بورقكم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا

تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره

ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم

فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه

كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل من

الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا

نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا

علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا
حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد

0: افرغ عليه قطرا. فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة الكهف.
2: سأل أحدهم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا أوصني، فقال عليه الصلاة والسلام لا تغضب. كان السؤال عاما شاملا، فكان الجواب شاملا كاملا مثله. وفي ذلك دلالة على أثر الغضب الكبير في حياة الإنسان، ودلالة على الخير الكثير الذي سنجنيه إذا التزمنا وصية الرسول صلى الله عليه وسلم المتمثلة في قوله لا تغضب. إيجاز هذه النصيحة وقصرها لا يعكس الجوانب العميقة فيها، والتي تشمل العناية بدين الإنسان وجسده ومجتمعه ونفسه التي يضرها الغضب كثيرا. إيجاز هذه النصيحة وقصرها يعكس الجوانب العميقة فيها والتي تشمل العناية بدين الإنسان وجسده ومجتمعه ونفسه التي يضرها الغضب كثيرا. فالغضب يدخل المرء في حالة يقظة دائما وانتظار محموم لكل ما هو سلبي من الأفعال والأقوال، فيعيش في توتر وقلق مستمر قد يوصله إلى الاكتئاب، فتفقد حياته جمالها وأوقاته السعيدة فرحتها، ويصبغ عالمه الملون بنعم الله بلون قاتم كئيب لا يرى خيرات الله. ويتلاعب الغضب بقدرات التركيز والتفكير العقلاني لدى الإنسان، فيدفعه لاتخاذ قرارات متسرعة، ويعمي بصره وبصيرته، فلا يبصر ساعة غضبه إلا ما يريه شيطانه، ولا يسمع إلا ما يوسوس به، فلا يعود إلى رشده إلا بعد أن يقع في المحظور، فيورثه ذلك ندما واحتقارا لذاته، وينقص ثقته بنفسه شيئا فشيئا مع تكرار مواقف الغضب وفقدان السيطرة على الذات. ومما يزيد الأمر سوءا أن شخص الغضوب ينفر الناس عن نفسه فينبذونه، إلا إذا قيض للغضوب أصدقاء يحذرونه من الغضب ويذكرونه بكظم الغيظ ويساعدونه على ضبط انفعالاته عند حدوث المشاكل. وهكذا يستمر الغضب بسحب صاحبه نحو القاع مرة بعد مرة وموقفا بعد آخر حتى يستسلم له، ويعتقد باستحالة تعديل هذا السلوك، ويزين له الشيطان هذا المعتقد، ويصعب عليه ترك الغضب ليستغله في تحقيق مبتغاه، فيبعده عن أصدقائه وجيرانه وأسرته ونفسه وعن الله سبحانه في آخر المطاف.
3: صلوا كما رأيتموني أصلي.
4: يخطئ بعض الناس في صفة رفع اليدين لتكبيرة الإحرام، والسنة أن ترفع اليدين في التكبيرة الأولى حيال منكبيك أو حيال أذنيك، أي قريبا منها في التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام، وعند الركوع أيضا، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول للركعة الثالثة. في هذه المواضع الأربعة السنة رفع اليدين للرجل والمرأة جميعا بالصفة المذكورة، مضمومة الأصابع، يرفعهما مع بعض حتى يكون بطن اليدين باتجاه القبلة، ويرفعهما حتى يصل إلى محاذاة الأذنين، ثم يعيدهما إلى موضع وضع اليدين فوق السرة، لا أن يسدلهما ثم يرفعهما مرة أخرى. هذه هي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك واجب بل سنة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ورواها عنه 50 صحابيا منهم العشرة المشهود لهم بالجنة. قال الحاكم عليه رحمة الله تعالى كما رواه البيهقي عنه: لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة ثم العشرة المشهود لهم بالجنة فمن بعدهم من أصحابه مع تفرقهم في البلاد الشاسعة غير هذه السنة. فالسنة للمسلم أن يفعل ذلك في جميع الصلوات، والرجال والنساء في ذلك سواء، ولو صلى ولم يرفع يديه صحت صلاته. أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. قال البيهقي عليه رحمة الله تعالى: فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يثبتنا على القرآن والسنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة النساء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة النساء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: البيان القرآني، البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند 3 عصرا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن.
2: الحياة الطيبة
3: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم الاثنين عند 3 عصرا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
4: مساك الله بالخير يا شيخ.
5: يا هلا ومسهلا
6: يا شيخ.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورتي فاطر وياسين.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى

عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل

طائفة في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض أم

الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا.

استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله.

قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم

0: الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورتي فاطر وياسين.
2: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة الروم.

السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج

دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اشترحنا، ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك، ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا. لا إله إلا أنت البر الرحيم الحيي الجميل الكريم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم نسألك حسن الحياة وحسن الرحيل وحسن الأثر. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر
1: الله أكبر.

أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الفوائد التربوية من التشبيهات القرآنية.
1: يقول الله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قص الله عز وجل في الآيات طرفا من قصة يونس عليه السلام، وأخبر سبحانه أنه خرج عليه السلام مغاضبا ولم يصبر على قومه، فالتقمه الحوت وهو مليم، وحينها رفع يديه إلى مولاه مقرا بالخطأ ونادما عليه، لتنطق شفتاه بأفضل الكلام وأصدق العبارات كلمة التوحيد. وكان من بركات تلك الدعوات أن نجى الله نبيه وفرج عنه كربته، وكذلك ننجي المؤمنين. ومن الفوائد التربوية من التشبيه بيان سعة فضل الله ورحمته عز وجل بعباده المؤمنين، وهذا وعد وبشارة لكل مؤمن وقع في شدة وغم أن الله تعالى سينجيه منها ويكشف عنه ويخفف لإيمانه كما فعل بيونس عليه السلام. وفي التشبيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة سبيل النجاة في الدنيا والآخرة، وأن الدعاء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع بين يديه من أسباب الفرج. وفيه إشارة أن الاعتراف بالخطأ من شيم الصالحين، ورجوع إلى الحق من خصال المؤمنين الصادقين.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورة الشمس وحتى سورة الناس.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورة الشمس وحتى سورة الناس.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ ابن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه، فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف رجل فكأن معاذا تناول منه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فتان فتان فتان ثلاث مرار، أو قال: فاتنا فاتنا فاتنا، وأمره بسورتين من أوسط المفصل. رواه البخاري. وعن أبي مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال: والله يا رسول الله، إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال: إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. رواه البخاري. وعن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الأنفال.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الأنفال.
1: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك من فضلك. اللهم اجعل أوسع رزقك علينا عند كبر سننا وانقطاع أعمارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد بلقاسم من سورة النور.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم

بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد بلقاسم من سورة النور.
1: آداب يزدان بها سلوك المسلم.
2: آداب الحديث. الحديث مع الآخرين في الإسلام له أصوله وآدابه، على المسلم التقيد بها إرضاء لله عز وجل وتجنبا لسخطه وعقابه. ومن أجل هذا بيّن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة خطورة اللسان وما يؤدي بصاحبه إلى الوقوع في الهلاك. ولكي لا يقع المسلم في مزالق اللسان وعثراته، فعليه مراعاة أن يكون الكلام لداع يدعو إليه، وأن يأتي به في موضعه، وأن يقتصر منه على قدر حاجته، وأن يتخير اللفظ الذي يتكلم به.
1: آداب يزدان بها سلوك المسلم. آداب. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجبني الفأل. رواه البخاري ومسلم. الفأل هو الكلمة الطيبة تسمعها في كربة، كأن تكون مريضا فيقال لك ستشفى بإذن الله.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام.
1: يا رب سبحانك يا من بيده نواصي خلقك، سبحانك يا من إليه مصير عباده، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرف، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقى، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وحب. يا رب سبحانك أنت المسبح في كل مكان وزمان، وأنت المحمود بكل لسان، لك الحمد يا رب ملء السماوات، ولك الحمد يا رب ملء الأرض، ولك الحمد ملء ما بينهما.

0: إن نحن عددنا أنعمك علينا لم نحصها عددا، وكيف يحصي المحاط المحيط، وما حمدناك يا ربنا حق حمدك، لا عن تقصير منا ولكن عن قصور فينا، وكيف للقاصر أن يفي بحق المتصرف فيه. فاعف يا راحم، فاعف يا راحم عبادك عن تقصيرنا في طاعتك وشكرك وحمدك، فإن أنفقنا العمر في الشكر والحمد ما وفيناك حقك. فسبحانه يا كاشف الضر بسلطانه، سبحانه يا مانح الخير بإنعامك، سبحانه يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي. يا من أشرقت الأرض بنوره الأسنى، يا من علت الوجوه لك شرفا، وخضعت الجباه لك كرامة وعزة، وخشعت القلوب لك محبة وأنثى. فسبحانك، سبحانك يا من أعززتنا بكرامة الخضوع، وآنستنا بمحبة الخشوع، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي. يا من تحتار العقول عن إدراك ذاتك، وتعجز الأفكار عن الإحاطة بسر من أسرار صفاتك، أسألك يا قادر بالنعمة على أوليائك وبالنقمة على أعدائك، أسألك يا الله أن تهبني نعمة ولي ولاك، وأن تحجبني عن نقمة عدو عداك، وأن تقيني شر معصية تزيل النعم، وتبعد عني شر ذنب يوجب النقمة. اللهم اجعلني شاكرا نعمتك غير ناكر، مثنيا بها غير جاحد، فأتمها علي تفضلا منك وكرما يا منعما بغير سؤال. اللهم اسلك بي في محياي مسالك الأبرار، وتوفني في زمرة الأبرار، واحجبني في محياي عن طريق الأشرار، ولا تجعلني يوم القيامة في زمرة الأشرار. اللهم أعني على من ظلمني ولا تعن علي، فنعم المعين أنت. اللهم انصرني على من ظلمني ولا تعن علي، فنعم النصير أنت. اللهم يسر لي الهدى وامنحني الرضا، واهد قلبي وثبت لساني. رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، لك أواها منيبا. تقبل توبتي يا الله، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي يا رب. إني أعلم أن قلبي بيدي، تقلبه كيف تشاء، وأنك تدبر الأمر وحدك في الأرض وفي السماء، وأن لك وحدك سمعي وبصري وعقلي وكل ذرة في جسدي، وأنني لا حول لي ولا قوة إلا بك في جميع أمري، وأن كل شيء يسبح بحمدك من حولي، وأنك يا كريم تملك نفعي وضري، وتعلم ماضي وحاضري ومستقبلي، وأنك تشقيني لو أخذتني بذنبي، ولكن كرمك وعفوك ورحمتك أوسع لي. أرحمني اللهم من نفسي، واسبغ علي رضا.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: استووا قيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الحمد لله.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة الفرقان.

0: فسوف يكون لزاما.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة الفرقان.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير،
3: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
2: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: البيان القرآني، البيان القرآني، نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند الثالثة عصرا
2: من برامجنا، من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: الحياة الطيبة،
5: الحياة الطيبة، برنامج عن السعادة مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
4: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم الاثنين عند الثالثة عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
2: أهلا وسهلا وحياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة، نسعد بمتابعتكم، نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. نبدأ هذه الحلقة شيخنا حفظكم الله بهذا السؤال الذي يقول باعثه: هل يجوز أخذ راتب على الأذان؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الراتب الذي تدفعه الدولة لمؤذن المساجد هذا من الرزق، والرزق لا بأس به، وليس داخلا في باب الأجرة، فإن الأجرة على الأمور الشرعية غير جائز، وما دام أن هذا من باب الرزق فلا بأس به، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا السائل يقول: ما حكم إخراج كفارة اليمين أرزا غير مطبوخ 1.5 كيلو لكل مسكين، وهل يجوز توكيل شخص للتوزيع؟
2: لا بأس بذلك، على أن ينظر إذا كان أهل البلد الذين يدفع لهم ما ذكره يأكلونه بدون إدام فنعم، أما إذا كانوا لا يأكلونه إلا بإدام فينبغي له أن يكون مع هذا إدام، سواء كان ذلك لحما أو خضارا أو غير ذلك مما يأتدم الناس به، لأن الله جل وعلا يقول: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. وأوسط إن أريد به الخيار، فإن الأرز لوحده من دون أن يكون معه غيره ليس هو الذي تتحقق فيه هذه الآية، وإن أريد به الوسط مما يأكله الناس فوسط الناس في هذا العصر أنهم لا يأكلون الأرز لوحده، إنما يأكلون معه شيء، والله أعلم. وأما أنه يوكل غيره على ذلك فلا بأس بذلك، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم. هذا أحد الأخوة يقول: أنا مسافر لدولة بريطانيا للدراسة لمدة 3 أشهر، هل أترخص برخص السفر، وهل يجوز الجمع خشية ضياع وقت الصلاة؟
2: إذا سافر الإنسان في مثل هذه المدة، وإن كان يجوز له أن يترخص برخص السفر لأنه يصح أن يسمى مسافرا، والشارع علق الأحكام على السفر، لكن لا ينبغي له أن ينعزل عن المسلمين بصلاته، فإن في صلاة المسلم مع المسلمين في جماعتهم فيها من اللذة وطمأنينة النفس والراحة ما لا يدركها إلا من وفقه الله عز وجل، وأنت تجد المحافظين على الصلوات في المساجد إذا فاتهم فرض أو فرضان لم يصلوها مع الناس ضاقت صدورهم، لأنهم يجدون لذة وراحة في الصلاة مع الناس. فالإنسان حتى ولو جاز له مثل هذا ينبغي له أن يبادر إلى الأحف لنفسه، فلا ينعزل عن الناس بهذا. ثم أيضا ربما كان طول المدة سببا لأن تثقل عليه الصلاة إذا عاد إلى بلده، فهو قد تعود على أن يجمع كل صلاتين وعلى أن يقصر، فإذا رجع وأتم وصلى كل صلاة في وقتها ربما ثقلت عليه بعد ذلك، فكانت سببا للتساهل فيها، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. معالي الشيخ، هذا أحد الإخوة أو إحدى الأخوات هاجر الجدعاني تقول: ما هي المواصفات الشرعية لسجادة الصلاة؟ هل الأفضل ألا يزيد وبرها عن 1 سنتيمتر؟
2: ليس للصلاة سجادة، يصلي الإنسان على الأرض، فإذا احتاج لما يقيه من حرها أو بردها أو أذى فيها صلى على ما يقيه من ذلك، وليس للمصلى عليه أي شرط إلا أن تكون طاهرة، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: في أوروبا يتأخر وقت صلاة العشاء جدا، فهل يجوز تقديره بساعة وثلث تقريبا من بعد المغرب؟
2: قدر صلاة العشاء كما قدرها الشارع، فالشارع جعل وقت صلاة العشاء من غروب الشفق الأحمر، فإذا غاب الشفق الأحمر بعد ساعة أو ساعة ونصف أو ساعتين كان هذا وقت صلاة العشاء وليس وقت صلاة العشاء بما يحدثه الناس من الأوقات، وإنما بما جعله الشارع، والله أعلم.
1: شكر الله لكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم قول من غير شر بعد الفراغ من الدعاء؟
2: لم يذكر السائل طريقته في هذا الدعاء، فإذا كان بعد كل دعاء يختمه بقوله بغير شر فهذا لا وجه له ولا أصل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ولم يقل مثل هذا، فهل إذا قال اللهم أدخلني الجنة قال بغير شر؟ فلا ينبغي للإنسان أن يحدث شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. هذا سؤال من أختنا أم كلثوم من اليمن تقول: والدي توفي وأمي تبكي عليه يوميا لأكثر من 20 مرة منذ 5 أشهر، هل عليها إثم؟
2: إذا لم يكن هذا البكاء بصوت ولا بشق جيب ولا بنتف شعر ولا بضرب صدر أو وجه ولم يكن فيه تسخط على الله عز وجل، فإن مثل هذا البكاء ربما لا يستطيع الإنسان أن يغالبه، فليس عليها شيء في ذلك، ولكن ينبغي أن توجه هذه الزوجة التي فقدت زوجها إلى أن تجعل الدعاء له بديلا عن البكاء، فإن هذا هو الذي ينفعه، وهي إنما بكت عليه رحمة به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى على ابن بنته قال إنما هي رحمة يجعلها الله في قلوب من يشاء من عباده. فهذا البكاء منشأه الرحمة، ولكن لا ينبغي أن يجعل الإنسان هذا البكاء بديلا عن الدعاء للميت، فالميت يرحم ويكثر له من الدعاء وليس من البكاء، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا أحد الإخوة يسأل يقول حججت مفردا وفي يوم النحر طفنا طواف الإفاضة ولم نرجع المخيم في منى إلا بعد طلوع الشمس، فهل علينا شيء؟
2: ليس عليكم شيء في هذا، نعم.
1: الحمد لله. من الأسئلة كذلك هذا يقول لا أعرف أعمامي بسبب خلافات والدي معهم وأريد زيارتهم سرا، فهل أعتبر قاطعة للرحم؟
2: بل تعدين واصلة للرحم، والوالد في قطيعته لإخوانه أو في قطيعتهم هم له إن كان السبب منه أو منهم، فإن المتسبب في ذلك آثم، والله جل وعلا يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي الصحيح من حديث جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع، وفي لفظ لمسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم، وهذا وعيد شديد يدلك على أن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، وإذا وقع بين الإنسان وبين رحمه أمر من الأمور فلا يجوز له أن يزيد هذا الأمر شرا، فيمنع أبناءه من صلة رحمهم، فإنه يكون بذلك قد تحمل أمرين، الأمر الأول أنه هو قطع الرحم، الأمر الثاني أنه دعا إلى قطيعة الرحم، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثلها إلى يوم القيامة. والأولاد إذا قطعت أمهم رحمها أو قطع أبوهم رحمه وأمروهم بأن يقطعوا أرحامهم فإن هذا من الأمر بالمعصية، ولا يجوز للولد أن يطيع أباه أو أمه في قطيعة الرحم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف، ويقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن إذا علم أن الشر ربما يزيد فلا ينبغي له أن يجابه أباه أو يجابه أمه بهذا الأمر، وإنما ينبغي له أن يسلك المسالك التي تجعل الوالد والوالدة يتواصلان مع الرحم، لا أن يجعل وكأنه

0: في صلاة العشاء وتذكر أنه لم يصلي المغرب، أو تذكر بأنه صلى المغرب على غير طهارة، فإنه يقطع صلاة العشاء ويصلي المغرب. ثم إن أدرك شيئا من صلاة العشاء مع الجماعة صلاها، أو انتظر جماعة أخرى، أو صلى وحده، والله أعلم.
1: الله يجزاكم خير شيخنا ويبارك فيكم. هذا سائل يقول: ما حكم تخصيص يوم السبت بعينه للذهاب المسجد قباء؟ هذا سؤال أخينا عمر الحجوري.
0: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء كل يوم سبت ماشيا أو راكبا. واختلف أهل العلم هل المراد بأنه يأتي كل يوم سبت أنه يوم السبت المعلوم، أم أنه عبر بالسبت عن الأسبوع كما يعبر بالجمعة عن الأسبوع، فيكون مجيء النبي صلى الله عليه وسلم كل أسبوع يوما لقباء وليس محددا باليوم المعلوم وهو يوم السبت؟ قولان لأهل العلم عليهم رحمة الله. وعليه فمن جاء يوم السبت فقد أصاب السنة إذا حمله على أن المراد يوم السبت، وإن جاء كل أسبوع فقد أصاب السنة إذا حمله على ذلك. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يأتي قباء كل يوم سبت، فلعل الأرجح من هذا لفعل ابن عمر أن يكون المراد هو يوم السبت المعلوم، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم نهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه وزاده الله علما وفقه وتوفيقا، وشكر الله لكم أيضا أنتم أحبتنا المستمعين الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق والتسديد في الدنيا والآخرة، والشكر موصول كذلك لمسجل هذه الحلقات الطيبة المباركة الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر وفقه الله. حتى نلتقى بكم أيها الكرام في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورتي الذاريات والطور.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورتي الذاريات والطور.
2: تسن كتابة الوصية، فالوصية سنة لكل مسلم حال المرض أو الصحة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وذكر الليلتين في الحديث ليس تحديدا، وإنما المراد به ألا يمر عليه زمن قصير إلا ووصيته مكتوبة عنده، لأنه لا يدري متى يموت، وهذه سنة عامة لكل الناس. أما الوصية فيما عليه من حقوق الله تعالى كزكاة أو حج أو كفارة أو حقوق الآدميين كالدين وأداء الأمانات، فهذه واجبة لا سنة، لأنه يتعلق بها أداء حقوق واجبة، لا سيما إذا لم يعلم بهذه الحقوق أحد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورة البقرة

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورة البقرة.
1: على المعلم أن يتابع منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في توخي مصلحة المتعلم، فكثيرا ما يجهل المتعلم مصلحته وينشغل عنها بأمر يظن أنه أنفع له، بينما الحقيقة غير ذلك. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب السائلين بأكثر مما سألوا عنه إذا رأى المصلحة تقتضي ذلك، كإجابته للرجل الذي سأله عن حكم الوضوء بماء البحر حيث قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فأجاب عن حكم الوضوء وزاد عليه حكم ميتة البحر لما استشعر حاجة الرجل لمعرفته بسبب عمله في البحر. كما روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. فرأى عليه الصلاة والسلام أن من الحكمة لفت نظر السائل عن الساعة التي اختص الله بعلمها وحده سبحانه إلى ما هو أهم، فسأله عما أعد لها، لأن استعداده لها هو الفيصل. وفي مواطن أخرى بادر الرسول صلى الله عليه وسلم بتعليم أصحابه رضي الله عنهم، فطرح هو السؤال ليعلمهم بأن المفلس الحقيقي هو من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. كما اقتنص صلى الله عليه وسلم المواقف المناسبة لتعليمهم، كما فعل حين خرج عليهم في ليلة أنار سماءها البدر فقال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا يوم القيامة في زمرته.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
3: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
2: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند التاسعة مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا.
4: تنفس الصباح بيوم جديد.
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: اللهم بك أصبحنا.
2: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة والنصف صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
1: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
0: دروس من الحرمين الشريفين تقدمها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
2: ولا يوصي سبحانه وتعالى إلا بما فيه الخير، فشعار المؤمنين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
0: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي. درس هذه الحلقة من رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور حسن بن عبد الحميد بخاري.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخليله ومصطفاه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن استن بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد مجلسنا الأسبوعي من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. في هذا اليوم نتابع فصولا تقدم ابتداؤها في هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الزكاة والصدقات وما يترتب عليها وما يلحق بها، مستكثرين في مجلسنا هذا في ليلتنا هذه في موضعنا المبارك هذا من الصلاة والسلام على من بعثه الله تعالى لنا أسوة ودليلا وسراجا منيرا وهاديا ونذيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. يا خير من عم الوجود سناه ومشت إلى خير الأمور خطاه، منا عليك صلاة ربي ما هما غيث وما أحيى الزهور نداه. اللهم صل وسلم وبارك عليه، سائلين الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل في أسباب شرح الصدر وحصولها على الكمال له صلى الله عليه وسلم.
3: هذه الترجمة في آخر فصول الصدقات والزكاة، وقد تقدم معنا مجالس عدة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة والصدقات وما يتعلق بها من الأحكام والمسائل من الأصناف المستحقة والأنصبة والمقادير ومسائل عدة تلحق بباب الزكاة. انتهى مجلسنا السابق في هديه صلى الله عليه وسلم في صدقة التطوع، وكان في آخر ما ذكر ابن القيم رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الصدقة ويكثر منها ويحث عليها ويدعو إليها. قال: ولذلك كان أشرح الخلق صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا صلى الله عليه وسلم. لما؟ قال: فإن للصدقة وفعل المعروف تأثيرا عجيبا في شرح الصدر. فلما ختم ذاك الفصل بما يلحق بأثر الصدقات والزكوات من انشراح صدور أصحابها وسعادة قلوبهم، ختم بهذا الفصل العظيم النافع المبارك في أسباب شرح الصدر وحصولها على الكمال له صلى الله عليه وسلم. إذن في هذا الفصل شيئان: الأول تعداد جملة من أعظم الأسباب التي تنشرح بها الصدور، والثاني بيان أن هذه الأسباب لم تجتمع لأحد من البشر كمثل ما اجتمعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فكان صدره أكمل صدور البشرية شراحا، والله قال ألم نشرح لك صدرك. إذن هذه منة إلهية عظيمة. إخوة الإسلام، هذا الفصل فصل عظيم نافع مبارك، لأن فيه بيانا لأمور مهمة لكل عبد، ألا وهو السعادة. ما عاش العباد طالبين في حياتهم شيئا أعظم من سعادة القلوب وانشراح الصدور، وهذا بيان لأعظم ما جاء في هذا الباب من أحكام الشريعة ودلالاتها. قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: فكرت في سعي العقلاء فرأيت سعيهم كلهم في مطلوب واحد، وإن اختلفت طرقهم في تحصيله رأيتهم جميعهم إنما يسعون في دفع الهم والغم عن نفوسهم، فهذا في الأكل والشرب، وهذا في التجارة والكسب، وهذا بالنكاح، وهذا في اللغو واللعب وغير ذلك. قال: ولم أر في جميع هذه الطرق طريقا موصلا إليه، ولعل أكثرها إنما يوصل إلى ضده، يعني لا يزيد الهم إلا هم، ولا الغم إلا غم، ولا يستبدل به حزنا، لا يستبدل بالحزن والهم والغم سعادة وفرحا وسرورا وأنسا. قال رحمه الله: وإنما الإقبال على الله وحده وإيثار مرضاته على كل شيء ضده فليس للعبد أنفع من هذا الطريق وأوصل منه على لذته وسعادته. هذا الكلام الذي قرره الإمام ابن حزم رحمه الله هو انطلاق ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الباب أو في هذا الفصل الذي ختم به هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الصدقات، ليبتدئ بعد ذلك فصولا في هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام. نعم.
4: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأعظم أسباب شرح الصدر التوحيد، وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر، والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه.
3: وصدق رحمه الله، أعظم الأسباب وأهمها وأكبرها لمن أراد انشراح صدره وتحصيل السعادة في قلبه وتبديد الهم والغم والكرب من حياته، فليلزم تصحيح توحيده لربه عز وجل. توحيد الله أعظم ما جلبت به السعادة إلى قلوب العباد. والمقصود بتوحيد الله شيئان أو درجتان ومرتبتان. الأول أصل التوحيد، فإن أصله مستوجب لأصل السعادة والسرور وانشراح الصدر. والثاني كمال التوحيد، وهذه الكمالات متفاوتة، بمعنى أنه يحصل لأهل الإيمان بإيمانهم ولأهل التوحيد بتوحيدهم أصل السعادة في قلوبهم، ثم يتفاوتون في درجات ما يحصل في حياتهم بطولها وعرضها من أسباب السعادة والأنس وانشراح الصدر بقدر كمال التوحيد أو نقصه، بقدر قوته أو ضعفه. إذن أكملنا أكمل العباد سعادة في قلبه أعظمنا توحيدا لربه. والتوحيد كما قلت في أصله الإيمان بالله والإذعان له واليقين بتوحيده سبحانه وتعالى ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، وتعظيمه جل جلاله وملء القلب بتعليقه به وحده سبحانه وتعالى. متى انفرد القلب في تعلقه بالله كفاه الله عز وجل كل هم وغم. لا يعني هذا أنه لن يعيش في حياته غما قط، ولن يهتم في حياته، ولن يعيش ضيقة صدر، لا، هذا موجود وهو جزء من كدر الحياة. إنما الكلام على الهم الذي يطبق على صدر صاحبه حتى يفكر في الخلاص من الحياة.
5: أما ترون إلى القوم الذين استجمعوا من أسباب الحياة ومباهج الحياة وفتن الحياة وملذات الحياة كل الأسباب، المال والغنى والترف واللهو والمرح واللعب، واستمتعوا بكل الملذات، لكن ضيقا في الصدر لا يملكون دفعه. لما انحرفوا عن طريق العبادة لله وتوحيد الله والإيمان بالله، فلا والله مهما اجتمعت لهم أسباب السعادة في الحياة يبقى للصدر ضيقة، لأنه ما عرف طريقه إلى الذي خلقه، ولا وحد الله الذي أوجده، ولا اهتدى بهدى الله عز وجل الذي دله عليه في هذه الحياة، فيعيشون حياة اكتئاب وضيق صدر وقلق وانزعاج، ثم ترتفع معدلات الانتحار. انتحار وخلاص من حياة اجتمعت لهم فيها كل أسباب الفتن والملذات والشهوات، لكنها كلها أجمعها ما كانت كافية لتبدد الهم ولا لتعيش أصحابهم السعادة المنشودة، فكان الخلاص من الحياة هو أقرب الطرق للنجاة مما أصاب صدورهم من الضيق والهم. قال الله سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أرأيت من يصعد إلى علو فمع ضيق الصدر وارتفاعه في طبقات الهواء يضيق التنفس فيزداد ألم الصدر بحثا عن هواء يتنفسه بصدره؟ جعل الله عز وجل مثال الضيق المعنوي كالضيق الحسي، كأنما يصعد في السماء فلا يكاد يجد هواء يتنفسه، فيزداد ضيق صدره حتى يموت اختناقا. هذا موت حسي وذاك موت معنوي. فلا تغرنكم حياة القوم وإن عاشوا وأكلوا وشربوا وذهبوا ونكحوا وناموا واستيقظوا، هذا قدر من الحياة تعيشه البهائم أيضا أكرمكم الله، لكن حياة ابن آدم على الحقيقة هي حياة القلوب، ولا حياة للقلب إلا باتصاله بمن خلقه سبحانه وتعالى. فتوحيد الله أعظم أسباب انشراح الصدر، وعلى حسب كمال التوحيد وقوة التوحيد وزيادة التوحيد يكون انشراح الصدر. أيزيد التوحيد وينقص؟ أجل. أيضعف في القلب ويقوى؟ نعم. أيكمل في قلب وينقص في آخر؟ بلى. وهذا حال العباد، الناس يتفاوتون في درجات إيمانهم وصلاحهم وتقاهم، أصل الإيمان عند كل مسلم موحد، لكنهم بعد ذلك يتفاوتون في ماذا؟ في الاستكثار من الطاعات والأعمال الصالحات والقربات التي تزيد القلب نورا وانشراحا، لأن زادت القلب إيمانا. وبالمعاصي والسيئات التي كلما زادت وكثرت أظلم القلب وأعتم وضاق واغتم وازداد همه وتكالبت عليه الشرور والآفات. فكلما ارتقى الصالحون في سماء التقى بالاستكثار من الصالحات والتخفف والتقلل من الذنوب والمعاصي والسيئات، كان كمال التوحيد وزيادة التوحيد الذي يأتي من ورائه بزيادة في انشراح الصدر وسعادة القلب. بلغنا الله وإياكم تمامها بفضله وكرمه.
4: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها النور الذي يقذفه الله في قلب العبد وهو نور الإيمان، فإنه يشرح الصدر ويوسعه ويفرح القلب، فإذا فقد هذا النور من القلب ضاق وحرج وصار في أضيق سجن وأصعبه.
5: 9 أسباب أوردها المصنف رحمه الله في هذا الفصل لانشراح الصدر وزوال الهم والغم. أولها التوحيد، وثانيها نور الإيمان الذي يقذف في قلوب المؤمنين، فإنه يشرح الصدر ويفرح القلب. وهذا النور هو فرع عن أصل التوحيد المتقدم آنفا، والعبد إنما يزداد نوره في قلبه بزيادة طاعته لربه وتقواه له جل وعلا، وآكد ذلك خبيئة العمل الصالح. وبضدها أيضا تكون انعكاس الأشياء، فإن الذنوب والمعاصي والكبائر والسيئات والفواحش هي سبب عظيم في انطفاء هذا النور، فإذا انطفأ نور القلب أعتقد

0: انتظار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله.
1: هذا المعنى صحيح وإن كانت الرواية هاهنا ضعيفة، ولعل المصنف رحمه الله حصل له سبق قلم بقوله روى الترمذي وفي جامعه، فإن الحديث إنما أخرجه الحكيم الترمذي للإمام أبو عيسى الترمذي، وأخرجه في نوادر الأصول. قال: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قال: وما علامة ذلك؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود يعني الجنة، والتجافي عن دار الغرور يعني هذه الدنيا، والاستعداد للموت قبل نزوله. فإذا استجمع المرء هذه كان قلبه على أتم حياة في يقظة تامة وانشراح وتسلل إلى هذا النور، وتسلل لهذا النور إلى قلبه، فيعيش معنى من معاني السعادة وانشراح الصدر.
0: قال: فنصيب العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور، وكذلك النور الحسي والظلمة الحسية، هذا يشرح الصدر وهذه تضيقه.
1: ألا ترى أنك إذا دخلت مكانا مظلما أو طريقا مظلمة أو كنت في مكان مضيء مشرق فأظلم فجأة، أما يحصل للصدر انقباض ويحصل للنفس انزعاج؟ وإذا طالت الظلمة واشتدت فإنه يزداد انقباض القلب. سبحان الله، قال: هكذا الظلمة الحسية يزيد معها القلب انقباضا، ولا يأنس إلا إذا رأى نورا، فإن النور الحسي يؤنس القلب ويشرح الصدر، وكلما ازداد النور والإشراق والضياء ازداد أنس القلوب وراحتها واستئناسها. فقال: فكذلك الظلمة المعنوية أجارنا وأجاركم الله. الظلمة المعنوية بعكس هذا النور، فإن كان هذا النور نور الإيمان، فإن الظلمة ستكون ظلمة الشرك، ظلمة البدعة، ظلمة المعصية، ظلمة الهوى، ظلمة الشهوة، التي تقود العبد إلى ما لا يرضي الله عز وجل، فيكون للقلب من جراء ذلك تتابع لما يظلم معه القلب، فيكون انقباضا وعدم استئناس وشعورا بالحرج والضيق كما أشار رحمه الله.
0: قال رحمه الله: ومنها العلم، فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا، والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس، فكلما اتسع علم العبد شرح صدره واتسع، وليس هذا لكل علم، بل للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع، فأهله أشرح الناس صدورا وأوسعهم قلوبا وأحسنهم أخلاقا وأطيبهم عيشا.
1: هذا ثالث الأسباب لشرح الصدور عباد الله، العلم. قال: فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا. تخيلت أن يكون صدرك هذا أوسع من دنياك التي تعيش فيها وتذهب وتجيء وتأكل وتشرب؟ هذا ليس مبالغة بل هي حقيقة. إذا اتسع صدر العبد كانت الدنيا كلها في قلبه لا تساوي شيئا، ولا يتسع القلب بشيء أعظم من العلم، وبعكسه فالجهل يورث الضيق والحصر والحبس، فكلما اتسع علم العبد شرح صدره. قال: وليس هذا لكل علم، بل للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع. يا كرام، العلم الذي يشرح الله به صدر صاحبه هو العلم بالله جل جلاله وما تفرع عنه وما دل عليه، هذا هو العلم الذي يشرح الله به صدر صاحبه، أن تكون عبد الله عالما بربك الله الذي خلقك وسواك، الذي هداك، الذي خلقك فعدلك، الذي يسر أمرك ودبر شأنك، الذي كنت ولم تزل بحاجة إلى فضله ونعمته ورحمته ولا غنى لك عنها طرفة عين، الذي لولاه ما كنت شيئا. كل ذلك إذا علم به العبد كان من أعظم من أسباب انشراح صدره. فالعلم بالله يورث انشراح الصدر وسعته، ثم هذا العلم بحر لا ساحل له، فمن أبحر فيه اتسع بابه في العلم، ثم انشرح صدره بقدر ما يفتح الله له في هذا العلم. هذا العلم الشرعي الذي تنشرح به الصدور له ثلاثة معالم: أولها أن يكون علما بالله وما تفرع عنه وما دل عليه، فعلوم الشريعة إذن مندرجة في هذا الباب، فعلم القرآن الكريم وعلم الحديث الشريف

0: وما تفرع عنهما التفسير وأسباب النزول وتلاوة القرآن وتحصيله وضبطه وإتقانه وعلم الحديث رواية ودراية، ثم فقه أحكام الشريعة وعلوم العقيدة وما تعلق بها والسيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وكذلك سائر علوم الشريعة فقها وتفسيرا وعقيدة وحديثا. هذه علوم لصلتها بهذا الأصل أنها تقود إلى العلم بالله، وأنها سبب عظيم يجعل الله في تحصيله لصاحبه بركة في حياته وانشراح في صدره. الضابط الثاني والمعلم الآخر لهذا العلم أن يصحبه تزكية للقلب، ليكون القلب والمحل صالحا لذلك العلم أهلا للانتفاع به. فعلم بلا تزكية لا تثمر ذلك، وعلم مجرد عن تزكية القلب وتنقيته وتصفيته لن يكون إلا استجماعا للمعارف واستكثارا من المسائل ليس إلا. وثالث هذه المعالم بعد أن يكون علما بالله وما تفرع عنه، وبعد أن يكون مصحوبا بتزكية للقلب وتهيئة للمحل، لا بد أن يتجاوز به صاحبه حد التحصيل المعرفي إلى الانتفاع العملي. وأعني بذلك ألا يكون قصده من طلب العلم وتحصيله جمع المسائل وحفظها واستظهارها وضبطها مجردا عن أن يسعى في تطبيق ما تعلم وأن يتحول من تعلم إلى عمل بما علم. وهذا لا يكون إلا بأن يصحب العبد نية منذ ابتداء الطلب أن يعمل بما تعلم وأن يعلم ما تعلم، وأن يكون حاملا للخير ناقلا للخير، وأن يكون سببا من أسبابه فيظهر أثر العلم في حياته. وإنما كان العلم الشرعي محصلا لانشراح الصدور لأنه يورث الخشية من الله. قال الله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء أعظم الناس خشية لله، لما؟ لأنهم عرفوا عن ربهم وعلموا عنه سبحانه أكثر من غيرهم، فقادهم ذلك إلى تعظيم الله وحب الله وإجلال الله والخوف من الله، فأثمر ذلك شيئا عظيما من معرفتهم بالله قادتهم إلى الخشية من الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المدخل العظيم لانشراح صدورهم. قال رحمه الله: فأهله، يعني أهل هذا العلم النافع، أشرح الناس صدورا وأوسعهم قلوبا وأحسنهم أخلاقا وأطيبهم عيشا، بما تقدم ذكره من المعالم التي تكون بإزاء هذا العلم العظيم الذي ينفع الله به صاحبه.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها الإنابة إلى الله ومحبته بكل القلب والإقبال عليه والتنعم بعبادته، فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك، حتى إنه ليقول أحيانا: إن كنت في الجنة في مثل هذه الحال فإني إذن في عيش طيب.
0: هذا رابع الأسباب. الإنابة إلى الله معناها الرجوع إليه والركون إلى تعظيمه ومحبته. قال: الإنابة إلى الله ومحبته بكل القلب. لاحظ، ما قال محبة الله، قال محبته بكل القلب، والإقبال عليه والتنعم بعبادته. ليس المطلوب عبد الله لأن تحصل السعادة التي تملأ قلبك فيقطر منها سعادة وأنسا وأنت تمشي في الحياة، ليس المطلوب أن تعبد الله فحسب، لا، بل أن تتلذذ بعبادتك لله، أن تكون عبادتك لله نعيما يأنس به قلبه. كيف هذا؟ فرق يا كرام بين اثنين يتوضأ أحدهما ويصلي أداء للواجب وإبراء لذمته وخشية من العقاب على ترك الواجب الذي أمر الله، وآخر كذلك يصوم رمضان يفعل الواجب ويترك الفطرة عمدا بلا عذر ولا شيء مما سوغته الشريعة أداء للواجب وإبراء للذمة وسائر الواجبات كذلك. فرق بين هذا وآخر يتوضأ مستمتعا أنه في طهارة يحبها الله، مستشعرا أن الله يغفر ذنوبه مع كل قطرة تقطر منها أعضاؤه بماء الوضوء، مستصحبا أنه كلما فرغ من وضوء فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يتلذذ بكل وضوء يتوضأه. فإذا قام إلى الصلاة قام وقلبه يسبقه فرحا وشوقا إلى الوقوف بين يدي الله، فإذا صلى وقرأ أو سمع قراءة الإمام أنس بكلام الله، وإذا ركع تلذذ بتعظيم الله، وإذا رفع لهج قلبه قبل لسانه حمدا لله سبحانه، وإذا سجد عظم الله وشعر أنه أقرب ما يكون إلى ربه، فرفع الدعوات ورفع الحوائج والمهمات وسأل الله بأدب وعبودية وخضوع وذل. هذا التلذذ بالعبادة والتنعم بها يستجلب به كل ما وراء ذلك من سعادة الحياة. نعم، هو لن يخلو في حياته من مرض ولا مصيبة ولا هم ولا ضيق صدر ولا ولا، لكنه متى استمتع بعبوديته لله تحولت تلك المصائب في الحياة ووجوه الابتلاءات إلى أمر عابر لا يلقي له بالا، فكأنما مر بشيء يوشك أن ينصرف، فتراه مهما اجتمعت عليه هموم الحياة هو من أهنأ الناس قلبا ومن أطيبهم عيشا، ما كثر ماله ولا ذهب فقره ولا قضي دينه، لكن الله عز وجل ملأ قلبه رضا وسرورا وأنسى. هذا شيء عجيب تجده عند الخلص من الذين اصطفاهم الله لهذا المعنى، ملأوا قلوبهم بمحبة الله. قال: لا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك، حتى إنه ليقول: إن كنت في الجنة في مثل هذه الحال فإني إذن في عيش طيب. الجنة ونعيمها غيب ولا ندركه، ومهما وصف لنا فإنما هو تقريب، لكنك لن تدرك نعيم الجنة على الحقيقة إلا إذا عشتها ودخلتها بفضل الله وكرمه. بلغنا الله وإياكم ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا. افتتحنا مجلسنا الليلة بصلاتنا وسلامنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس الذي قلبنا فيه صفحات من هديه وشأنه وسيرته العطرة عليه الصلاة والسلام. رجاء أن تكون بقية جمعتنا في ليلتها ويومها مزيدا من الصلاة والسلام على من جعل الله تعالى الاستكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم كفاية للهم وتحقيقا للمطالب، إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. يا من على منهاجه الحق احتذى، زد بالصلاة على الحبيب الأقرب في الجمعة الغراء فلتحيي الشذا، عطر لسانك بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد عدد ما صلى عليه المصلون، وصل يا رب وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون، واجعلنا يا إلهي بكثرة الصلاة والسلام عليه من أصدق أمته له حبا ومن أكثرهم منه يوم القيامة قربا. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على سنته، واحشرنا يوم القيامة في زمرته، وأكرمنا بشفاعته نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا أكرم الأكرمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا رحمن ويا رحيم. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح وأرشد وسدد الأئمة وولاة الأمور يا حي يا قيوم. اللهم أنت الكريم المنان، سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، فنسألك يا رب من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، فاحفظنا والمسلمين بحفظك من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين، عجل بفرج قريب لإخوتنا المستضعفين في كل مكان وفوق كل أرض وتحت كل سماء يا أرحم الراحمين. اللهم كن لهم معينا ونصيرا وحفيظا وظهيرا. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، واكفهم بما شئت يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين.
3: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى، ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
2: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة المائدة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة المائدة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند 1 ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 14:00 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورتي الرعد وإبراهيم.

والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب.

بهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد

جهنم يصلونها وبئس القرار.

أَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورتي الرعد وإبراهيم.
2: وقفات مع دعاء الأنبياء.
3: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام ما قاله الله تعالى حكاية عن سليمان عليه السلام أنه دعا ربه في هذه الآيات:
4: فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك

0: سليمان عليه السلام من الأنبياء الذين آتاهم الله نعما كثيرة وكبيرة، فقد آتاه الله علما واسعا وملكا عظيما. ومن العلم الذي آتاه الله لسليمان أنه علم منطق الطير ولغات الحيوانات، فكان يظهر هذا ويتحدث به للناس، فقال: يا أيها الناس، علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. ولأن الأنبياء عليهم السلام هم أكمل الناس وأطهرهم وأزكاهم، فقد كانوا ينسبون النعم إلى الله تعالى لا إلى أنفسهم أو علمهم أو عملهم، وكانوا دائمي الحمد والشكر للمنعم المتفضل جل جلاله. فهنا عندما سمع سليمان عليه السلام كلام النملة وفهمه بالعلم الذي آتاه الله إياه، تذكر هذه النعم العظيمة وشرع في حمد الله والثناء عليه، فقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. لقد دعا الله تعالى أن يلهمه شكر نعمته عليه من تعليمه منطق الطير والحيوان، وعلى والديه بالإسلام والإيمان، وأن يرزقه العمل الصالح الذي يرضاه جل وعلا، وأن يلحقه بالصالحين من عباده في حياته وبعد وفاته. ما أجمله من اعتراف بالنعمة ومسديها، وما أحسنه من دعاء جامع لخيري الدنيا والآخرة: اللهم اجعلنا من أهل طاعتك السائرين على هدي أنبيائك الصالحين.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورة القصص.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورة القصص.
1: يقال إذا كنت لا تحب القراءة فأنت لم تجد الكتاب المناسب بعد. إن البحث عن الكتاب الجيد أولا والمناسب لشخصيتك وميولك ثانيا يعد من السهل الممتنع في هذا الزمان، فالإنترنت ووسائل التواصل الحديثة قربت البعيد ومحت الكثير من المشاق التي كان يعانيها الناس في سبيل الحصول على الكتاب القديم. كيف لا، وقد كانوا يبحثون عن الناسخ صاحب الخط الجيد ليشتروا منه، كما كانوا ينتظرون انتهاء نسخ الكتاب يدويا، إذ لم توجد المطابع وقتها، وكان الكتاب الواحد يحمل في صفحاته كتابين أو ثلاثة، فتجد مثلا في قلب الصفحة كتاب الرحيق المختوم، وفي حاشية الصفحة كتاب صيد الفوائد، والغاية من ذلك حفظ المال والاستفادة من ورق البردي أو الجلد قدر الإمكان. أضف إلى ذلك صعوبة نشر الكتب بين البلدان وصعوبة حملها عند التنقل أو السفر وغير ذلك من العوائق. أما اليوم فالكتب والمكاتب ودور النشر ومعارض الكتاب توفر لنا ما نشتهيه من كتب، وأجهزتنا الخفيفة تحمل داخلها أكبر المجلدات وأثقلها، فلا ينقص المرء في زمننا إلا حب القراءة والقليل من الاجتهاد في انتقاء الكتاب الجيد والمؤلف البارع، لأن الرفوف امتلأت بالغث والسمين في كل المجالات وبمختلف اللغات. القارئ الجيد يحدد موضوعات القراءة التي تهمه ويضع الهدف من القراءة نصب عينيه، أيقرأ للمتعة أم للتعلم أم لغيرهما؟ القارئ الفطن يقرأ ملخص الكتاب قبل شرائه ويطلع على صفحات متفرقة منه ليتأكد من مناسبة مستوى الكتاب له، فبعض الكتب مخصص لفئة معينة كالمبتدئين مثلا، وقد يستأنس بتقييمات الكتاب على الإنترنت ومراجعات القراء. وأذكى القراء من يحرص على خلو الكتاب من المشاكل العقدية والفكرية والقيم المنافية لقيمنا ومعتقداتنا، ويراعي حقوق الطبع والتأليف، فلا يشارك في نشر الكتب المقرصنة أو المنسوخة دون إذن أصحابها.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
3: شرح كتاب التوحيد. شرح كتاب التوحيد برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد أصغير يأتيكم الأحد عند العاشرة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن.
3: اقرأوا القرآن.
4: اقرأوا القرآن
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
2: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم كل أحد وثلاثاء عند 4:20 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. الحياة الطيبة.
3: الحياة الطيبة برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم الاثنين عند 3:00
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
7: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة طه.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة طه.
1: آيات الحقوق، آيات الحقوق.
2: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال أهل التفسير: أي يا أيها الذين آمنوا بما أمروا بالإيمان به قوموا بلازم إيمانكم بأن تكونوا قوامين لله شهداء بالقسط، بأن تنشط للقيام بالقسط حركاتكم الظاهرة والباطنة، وأن يكون ذلك القيام لله وحده لا لغرض من الأغراض الدنيوية، وأن تكونوا قاصدين للقسط الذي هو العدل لا الإفراط ولا التفريط في أقوالكم ولا أفعالكم، وقوموا بذلك على القريب والبعيد والصديق والعدو، ولا يجرمنكم أي يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا كما يفعله من لا عدل عنده ولا

0: بل كما تشهدون لوليكم فاشهدوا عليه، وكما تشهدون على عدوكم فاشهدوا له ولو كان كافرا أو مبتدعا، فإنه يجب العدل فيه وقبول ما يأتي به من الحق، لأنه حق لا لأنه قاله، ولا يرد الحق لأجل قوله، فإن هذا ظلم للحق. اعدلوا وأقرب للتقوى، أي كلما حرصتم على العدل واجتهدتم في العمل به كان ذلك أقرب لتقوى قلوبكم، فإن تم العدل كملت التقوى. إن الله خبير بما تعملون، فمجازيكم بأعمالكم خيرها وشرها، صغيرها وكبيرها، جزاء عاجلا وآجلا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورتي الأنفال والتوبة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول الحنيف من سور الشعراء والنمل والقصص.

قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سور الشعراء والنمل والقصص.

0: أليم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة النساء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا